0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخرجه البخاري. فوقصته المعروف عند أهل اللغة أي كسرت عنقه، ولا تحنطوه أي لا تجعلوا في شيء من غسلاته أو في كفنه حنوطا، ولا تخمروا أي لا تغطوا، ملبيا أي بصفة الملبين بنسكه الذي مات فيه من حج أو عمرة أو هما قائلا لبيك اللهم لبيك. عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. أخرجه البخاري. أهل أي أحرم، فليحلل أي قبل يوم النحر حتى يحرم بالحج.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: تستمعون إلى حياة FM
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. أخرجه البخاري. عن رافع بن خديج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. قال: وكان النبي في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قلت: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا، وليست مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. أخرجه البخاري.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، سورة الحاقة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الحاقة كاملة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 80. كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها. الحديث 871. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. باب من اعتمر قبل الحج. الحديث 872. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. وقال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 873. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 4، إحداهن في رجب. قال السائل: فقلت لعائشة: ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. الحديث 874. عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 4، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت: كم حج؟ قال: 1. الحديث 875. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. الحديث 876. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. باب عمرة التنعيم. الحديث 877 عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم، وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد. باب أجر العمرة على قدر النصب. الحديث 887 عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها: انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم، فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. باب متى يحل المعتمر. الحديث 879 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله على رسوله، لقد نزلنا معه هاهنا، ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج. باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. الحديث 880 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. الحديث 881 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. باب الدخول بالعشي. الحديث 882 عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. الحديث 883 عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. الحديث 884 عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها، وفي رواية: من حبها. باب السفر قطعة من العذاب. الحديث 885 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. كتاب المحصر. الحديث 886 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. باب الإحصار في الحج. الحديث 887 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. باب النحر قبل الحلق في الحصر. الحديث 888 عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك. باب قول الله تعالى: أو صدقة، وهي إطعام 6 مساكين. الحديث 889 عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر. باب الإطعام في الفدية 50 صاع. الحديث 890 عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يسن أن يقف الحاج لرمي جمرة العقبة، فالحاج يسن أن يقف جاعلا مكة عن يساره ومزدلف عن يمينه، ويستقبل الجمرة بوجهه، ثم يلاحظ الحاج ألا يكون اتجاهه أثناء رمي الجمرة نحو طريق مكة، الاتجاه نحو جمرة العقبة، مكة عن يسارك ومزدلفة أو منى عن يمينك. نعم، رمي هذه الجمرة لا يصح إلا كذلك، بل يجب أن يكون موقفه بعكس اتجاه طريق مكة، يجب أن يرمي 7 حصيات واحدة فواحدة، واحدة فواحدة. يجب أن يرمي الحصيات، لو أنه حط الحصاية يعني يكون واحد قريب جدا أم حط حطط، ما بيجوز، غير مقبولة، لأنه أنت تقوم بمنسك، هذا المنسك يعني أنت عاهدت الله عز وجل على معاداة الشيطان، هذا سلوك رمزي. فبعد الحج كل ما نفسك وسوست لك، الشيطان وسوس لك، تتذكر أنه أنت رميت الشيطان بهذه الحصيات، سلوك رمزي راقي جدا. فلو وضعت الحصاة في الجمرة وضعا لم تصح، يشترط أن يقصد برميه جمرة العقبة، فلو رمى حصاة بقصد آخر فسقطت في الجمرة لم تصح، إن العبادات أساسها النية، أساسها النية. أما المعاملات تصح بلا نية، واحد باع كاسة، شو سمنا؟ قال له 10 ليرات، قال له هي 10 أعطينيها، البيع ما صح. ليش ما صح؟ شو نوى هذا الشاري؟ ينوي ما يشاء، والبائع ينوي ما يشاء، المعاملات تصح بلا نية، أما العبادات أساسها النية. عند السادة الشافعية لا بد من أن ترمي بالأحجار، أما عند السادة الأحناف ممكن ترمي بالكدر، يعني بل إذا كان ما وجدت ممكن تأخذ قبضة تراب مكان بحصة، ممكن لو فرضنا لقيتهم 6 صاروا، قبضة تراب أن ترمي بها الشيطان. والرمي باليد لا يصح الرمي إلا باليد. نعم، إذا كان شك في إصابة المرمى لم تحسب تلك الحصاة طبعا، لذلك الأولى الإنسان يقرب، لكن أنا بعتقد اللي عم يرمي الشيطان، اللي عم يرمي الجمرة، إذا كان الحجر أصاب أخوه وكان مكبره شوي، الشيطان ركبه ساعتها، إنه هو شو بده الشيطان؟ تصير العداوة. معقول إنسان يكون بالحج يجي حجر على رأسه؟ معقولة يعني؟ أو شحاطة. أنا والله مرة رميت الجمار على تلة من الشحاطة، تلة طلعت شي مترين كله شحاطات، هاي بعد الشحاطة والحاجات المالية والكلام، هاي كلها أشياء غير مقبولة بالحج. تطبق السنة، مثلهن بمثلهن. لو أصبت بالحصاة المرمى ثم تدحرجت فخرجت عن المرمى صح رميك، ارفع يدك، قال حتى يرى باطن الإبط، لأنه في اهتمام. يسن أن يرفع الرجل يده أثناء رميه حتى يظهر بياض إبطه، أما المرأة فلا. مع أول حصاة ترميها في جمرة العقبة تقطع التلبية ويبدأ التكبير. التلبية من ساعة الإحرام، لبيك اللهم لبيك، إلى رمي جمرة العقبة، وبعدها تقف التلبية ليبدأ بعدها التكبير. الآن لو عجز المسلم عن الرمي لمرض أو مانع شرعي لا يزول طيلة أيام التشريق، جاز أن ينيب من يرمي عنه، بشرط أن يكون من ينوب عنه قد رمى عن نفسه وينوي من ينوب الرمي عن فلان، ممكن إذا في عذر، إذا مرأة كبيرة في السن، إنسان عاجز، إنسان متقدم في السن، إنسان معه ربو أيام، لا يحتمل الزحام الشديد، لا يحتمل ضيق النفس. بالمناسبة يصح الرمي في الطابق الأعلى، نحن في عنا الممشى الأساسي وعنا الطابق العلوي، مهما يكون هناك ازدحام، لكن من عدم التنظيم في حجاج يرمون ويعودون، هالتعاكس في السير يخلق مشكلة كبيرة جدا. بيكون سيارته وضعها بمكان مثلا بأول المسار، فبيذهب ليرمي وبيرجع بنفس الطريق، بيلاقي في سيول من البشر ماشي باتجاه معاكس، الأكمل يكمل يطلع من الطريق العام الطرف الثاني. الحلق والتقصير، وهو عند الشافعية ركن من أركان الحج، لا تكتمل مناسك الحج إلا به. عند الأحناف واجب من واجبات الحج، بين يكون ركن بين يكون واجب، على كل لا بد من الحلق أو التقصير. رحم الله المحلقين بالموس، قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، ثلاث مرات النبي قال، قال والمقصرين، قال رحم الله المقصرين رابع مرة. واللي بيحط له في ما له مشكلة، الموس أنشط. في إنسان بيكون مثلا موظف في دائرة وما بيحط نعته لفين، بيسمع تعليقات لحتى يشبع خلال شهرين زمان، إنسان بيتخذ الحكمة ما في مانع. استنى أن يكون الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة. الإنسان بعد ما بيحلق اتحلل من محظورات الإحرام عدا النساء، يعني بيتمكن يلبس الجلابية لو معه، بيتمكن يتطيب، جميع المحظورات أصبحت مباحة له إلا النساء. النساء لا تحل له إلا بعد طواف الإفاضة. أما أقل شيء بالحلق والتقصير ثلاث شعرات. أم قال واحد إذا واحد ما فيه ولا شعرة برأسه، فإذا الإنسان ما في عليه شعر إطلاقا، تأدبا بآداب الإسلام بيمسك الموس يمرره على رأسه، يا رب أنا نفذت أمرك. هذا يعني سؤال يرد لأنه دائما إذا يكون واحد حلق تحلل، نعم هو في كثير حلاقين. أما هو إذا كان أخذ واحد معهم مقص ضروري جدا، يعني مقص صغير هذا ضروري جدا، يعود بيعطيه لأخوه اللي حلق له اللي تحلل بيقص له ثلاث شعرات، إذا كان نوى يقصر فقط ما يحلق. لو كان به أذى من رأسه يمنع من الحلق والتقصير حتى يزول المانع ولا يسقط عنه الحلق أبدا. يسن أن يستقبل القبلة حينما يحلق ويبدأ بمقدم رأسه في الشق الأيمن ثم الأيسر ثم بقية الرأس ثم يدفن شعره بالرمل، يعني هيك السنة. ويكره أن تحلق المرأة، ما بترضى تحلق أساسا المرأة كل شعره، ويكره أن تحلق تحصيل حاصل هذا بل تقصر، والسنة أن تقصر بمقدار أنملة من جميع جوانب شعرها، مقدار أنملة أصبع من جميع جوانب شعرها السنة. الآن طواف الإفاضة هذا ركن الحج الأساسي، صدقوني ولا أبالغ، كم من حاج عاد من حجه ولم يطف طواف الإفاضة. أمر صعب جدا، يعني انتبهوا تفقهوا قبل أن تحجوا يا أخواننا، أو عليه بدني 150,000. على كل هو طواف الإفاضة ركن بالحج، بس حفرجيكم مثال بسيط الفرق بين المذاهب. عند الأحناف المرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية وحالت بينها وبين طواف الإفاضة عليها بدنة، والبدنة تتراوح من 70 إلى 80 إلى 100,000، مبلغ فوق طاقة الإنسان. هذا عند الأحناف. عند الشافعية تصبح المرأة أميرة ركبها، يجب أن ينتظرها أهلها إلى أن تطهر. عند الإمام مالك ولولا المالك لكان الدين هالك، تتحرى وقتا ينقطع فيه الدم قليلا وتطوف البيت ولا شيء عليها لأن الحيض عارض سماوي. الدين نصر. أنا بقول في بلدك خذي الأحوط، أما في الحج حيث المشقة والصعوبة خذي الأيسر، طواف الإفاضة. يعني إذا كانت مكنتوا الطوف وطواف الإفاضة في وقت مبكر الساعة 2 بالليل أو الساعة 3 تدعوا لي، هتلاقي في بحبوحة بالطواف. لكن الطواف بالنهار مع العدد الأوفر هتلاقي في استحالة تقريبا. والطواف بالأروقة بكلفك كل شوط قريب من ساعة كل شوط، يعني مو معقول شيء ساعتين ثلاثة طواف، مو كل إنسان عنده هالنشاط. فإذا كان انطلقت من مزدلفة إلى مكة، من منى إلى مكة المكرمة بعد رمي الجمار جمرة العقبة ورأسا إلى بيت الله الحرام، طفتم طواف الإفاضة، ربما كان طوافكم يعني مسعدا، لأنه ما حتلاقي ازدحام شديد. يدخل وقته من منتصف ليلة يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عرفة، ولا نهاية لوقت طواف الإفاضة إلى آخر العمر، بعد يومين ثلاثة خمسة سبعة عشرة قد ما بدك. طواف الإفاضة لا حد لنهايته، لكن العلماء قالوا يكره أن يؤخر إلى أيام التشريق، وتشتد الكراهة بعد أيام التشريق، لكن معه طوال العمر. والأولى أن يطوفه قبل زوال أول أيام العيد، يعني قبل الظهر، يعني من ليلة منتصف ليلة العيد لظهر العيد، هذا أكمل وقت لطواف الإفاضة. من لم يطف طواف الإفاضة يظل محرما ولا تحل له النساء مهما امتد به الزمن. لو طاف طواف الوداع ولم يطف طواف الإفاضة وقع طوافه عن طواف الإفاضة، ووجب أن يطوف طواف الوداع. طواف القدوم الحجاج يأتون تباعا، ما في ازدحام، لكن طواف الإفاضة الحجاج جميعا في وقت واحد وفي مكان واحد، فلذلك السعي صار شاق. أرجو أن تسعوا بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. بعد أن تطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة، إن لم تسعى من قبل تذهب إلى البيت وتحلق وتغتسل وتتطيب، وقد تحللت من كل محظورات الإحرام، ما بقي عليك إلا رمي الجمار. الآن رمي الجمار بيكون ثاني يوم العيد وثالث يوم ورابع يوم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، إذن يومين، الثاني والثالث. طبعا إذا كان ذهبتم إلى منى الساعة 10 ليلا، هذا الوقت يجب أن يمضي بذكر الله. التحلل يكون بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي إن لم يكن قد سعى. الآن يسن للحاج التكبير في أعقاب الصلوات، ونحن نكبر في بلدنا التكبير بعد الصلوات الخمس. هلأ كل أخ بده يعمل عمرة، عند السادة الشافعية بيجوز تعملها رابع يوم، أما الأحوط أن تقوم بها خامس أيام العيد، لك أن تقوم بعمرة وعمرتين وثلاثة طبعا، وعندك طواف الوداع، وبعدها التوجه إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الأكمل أن تقيم بمنى. إن شاء الله في درس قادم ننتقل إلى الزيارة للنبي عليه الصلاة والسلام، لها آداب ولا أدعية ولا ترتيبات ولا خبرات إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 15 إلى الآية 92 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل أنبئكم بخير من ذلكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 15 إلى الآية 92 من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه جميعا واجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة

فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.

يزرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم

أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات.

0: بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟
1: هذا من الأسلوب التلقيني الذي حدثتكم عنه في أول الحديث عن سورة الأنعام. قل أرأيتكم، قل أرأيتم، قل أرأيتكم، كان التلقين الأول لإقامة الحجة على أولئك. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، إن أتاكم عذاب الله مما في هذه الدنيا كالزلازل والعواصف والأعاصير وقد رأيناها تفعل فعلها والبراكين وقد رأيناها تفعل فعلها نستعين بالله ونستجير بالله من ما فيها. يقول ربنا حينما تأتيكم هذه من تدعون؟ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ أي أتشركون فغير الله تدعون؟ أغير الله تدعون؟ وهذه الهمزة للاستفهام يا أخوة، وهذا الاستفهام استفهام فيه معنى التوبيخ والتقريع والإنكار. وقوله أغير الله هذا مفعول مقدم وتدعون فعل مؤخر، وإنما قدم المفعول هنا لقصد بلاغي عظيم، كأنه يقول أغير الله تدعون، أيمكن أن يكون غير الله صالحا للدعاء؟ أبدا، غير الله لا يمكن أن يصلح للدعاء لأنه ليس بيده نفع ولا ضر. ولم يقل أتدعون غير الله، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين فيما قلتم، أي إن كنتم صادقين أغير الله تدعون؟ يقول الله تبارك وتعالى لا تدعون إلا الله بل إياه تدعون. وقدم المفعول هنا أيضا ولم يقل بل تدعونه، قال بل إياه تدعون، أي بل الله وحده هو الذي تدعونه فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وهذا طبعا في الدنيا يا أخوة، أما في الآخرة فلا يكشف عنهم السوء هؤلاء الذين كفروا وأجرموا، لكن في الدنيا فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، قد يذهب الله تبارك وتعالى عنكم أذى هذه الكوارث الطبيعية الكثيرة أو غيرها، فيكشف ما تدعون إليه، يكشف ما تدعونه سبحانه وتعالى إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، تنسون شفعاءكم وشركاءكم والذين كنتم تعتمدون عليهم وتتملقونهم وتنافقونهم وترفعونهم بغير حق وتلقون عليهم من الصفات ما لا يستحقون كذبا وبهتانا وزورا. إن الله سيحاسبكم عن كل هذا أيها الناس، تنسون ما تشركون، تنسون شرككم كله، تنسون دعاءكم هؤلاء الناس والأصنام، تنسون ما تشركون. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى يبين أن الله سبحانه أرسل رسلا من قبلك أيها النبي، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فكذبوا أنبياءهم وجحدوا الحق فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أخذناهم بأنواع من العذاب، والبأساء الفقر وما يشبهه، والضراء المرض وما يشبهه، أي أصبناهم بأنواع المصائب وأنواع الكوارث. لماذا؟ لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون عن غيهم فيتضرعون إلى الله تبارك وتعالى كي يكشف الضر عنهم وكي يغنيهم ويعطيهم من فضله. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ولكن هل فعلوا ذلك؟ لنستمع ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا إذا جاءهم، إذ جاءهم بأسنا في الماضي تضرعوا، ولولا معناها للتحضيض، أي هل فعلوا ذلك، هل تضرعوا؟ ويرى الزمخشري أنها للنفي، أي أنهم حينما جاءهم بأسنا لم يتضرعوا ولم يفعلوا شيئا. فهل إذ جاءهم بأسنا تضرعوا؟ لم يفعلوا ذلك. لماذا؟ يذكر القرآن الكريم السبب يا أخوة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لم يتضرعوا. لماذا؟ لأن قلوبهم قاسية والعياذ بالله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. وقسوة القلب هي الفسق أو تنتج الفسق. وصدق الله، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أي لم يتضرعوا. لماذا؟ لأن قلوبهم قاسية. ذلكم هو السبب الأول الذي منعهم من التضرع لله تبارك وتعالى. أما السبب الثاني فهو قوله سبحانه: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إذن هناك سببان لعدم توجههم إلى الله تبارك وتعالى: قسوة القلوب أولا، وكون الشيطان قد زين لهم عملهم وكفرهم وإعراضهم. وويل للشيطان منهم، وويل لهم من الشيطان، وويل لهم وللشيطان من عذاب الله تبارك وتعالى. يقول ربنا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أي حينما نسوا الحق، وحينما نسوا ما ذكرهم به الأنبياء وما أنزل الله تبارك وتعالى على أنبيائه من أجل سعادتهم، لما نسوا كل هذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أعطيناهم الرخاء وأمددناهم بالنعم، بالأموال وبالبنين وبالزروع وبالطرف، فبطرت معيشتهم. هكذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ما أجمل هذا التعبير القرآني يا أخوة، أبواب كل شيء. أليس هناك نعمة من نعم الدنيا إلا وأعطوها أبواب كل شيء؟ لكن ماذا كان بعد ذلك؟ لقد غرتهم هذه النعم، غرهم هذا الفتح لأبواب كل شيء، غرهم ما هم فيه من سعة وكثرة أموال وكثرة أولاد ومال متعدد الجوانب، حتى إذا فرحوا بما أوتوا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الأماني وغرهم بالله الغرور أي الشيطان، ماذا؟ أخذناهم بغتة. سبحان الله، سبحان الله. نحن قد سمعنا كثيرا عن كثير من أولئك الذين كانوا في لهو ولعب وبطر، فجاءهم العذاب، البحر والسماء تمطر والماء والزلازل. ونحن نسمع الكثيرين، وأنتم يا أخوة تعرفون الكثير الكثير، وقد تعرفون أكثر مني عن هذا الذي أصاب ويصيب كثيرا من الناس، نسأل الله أن يلطف بنا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هكذا فإذا هم مبلسون، آيسون من أن ينالوا الخير، وآيسون من أن يرجع لهم الخير، آيسون من كل شيء فيه نجاتهم. فإذا هم مبلسون، ثم ماذا؟ فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والدابر هو المتأخر. فإذا كان قد قطع دابر المتأخرين فما بالك بالمتقدمين، أي قطع دابرهم جميعا، وهو كناية عن الإهلاك، عن الإهلاك الذي أصابهم حينما جاءهم العذاب بغتة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. يا أخوة، إن القرآن الكريم قد ذكر الظلم في آيات كثيرة، وبين أن ما يصيب الإنسانية من سوء ومن شر ومن ألم ومن أذى ومن مصائب في الدنيا ومن كوارث طبيعية ومن كوارث اجتماعية إنما هو بسبب الظلم. الظلم يا أخوة، الظلم عاقبته وخيمة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى كما مر معنا في سورة البقرة: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل الظالمون هم الكافرون. نسأل الله أن يجيرنا من الظلم وأن يصرف عنا سوء الظالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمائه، الحمد لله الذي نجى عباده، وصدق الله العظيم: وكذلك ننجي المؤمنين ثم ينجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى موبخا أولئك: قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، أي إن أخذ الله سمعكم فلن تستطيعوا السماع، وأخذ الله أبصاركم فلا تستطيعون الإبصار، وختم على قلوبكم بحيث لا تفقهون شيئا. من إله غير الله يأتيكم به؟ من إله غير الله يأتيكم بهذا الذي أخذ منكم من سمع وبصر ومن فقه؟ انظر كيف نصرف الآيات، نبينها لهم ونوضحها، ثم هم يصدفون بعد ذلك، أي يعرضون عن هذه الآيات. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: قل، وهو من الأسلوب التلقيني الذي ذكرته لكم في هذه السورة الكريمة، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. أرأيتكم يا أخوة معناها أخبروني، أرأيتكم معناها أخبروني، أخبروني كما مر. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أي أخبروني. وهنا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، إن أتاكم عذاب الله بغتة بحيث ليس له مقدمات، أو جهرة بحيث عرفتم أن العذاب نازل بكم. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ لا، لا يهلك إلا القوم الظالمون. أما غيرهم فإن شاء ربنا تبارك وتعالى أن تزهق نفوسهم فإن مصيرهم خير. ولذلك جاء في بعض الآثار والأحاديث أن العذاب حينما ينزل يصيب الجميع، الطائع والعاصي. وتسأل إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: فما ذنب الطائعين؟ قال: يحشرون إلى رضوان الله تبارك وتعالى. وسيمر معنا هذا عند تفسير قول الله في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أخوة، هذه الآيات الكريمة من سورة الأنعام تبين للمسلمين أنه ينبغي لهم ويجب عليهم أن يتجنبوا الظلم وأن يتجنبوا الإعراض عن الحق. الظلم يا أخوة الذي نجده في أيامنا هذه عم المجتمعات الإسلامية مع كل أسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الظلم الذي حذرنا القرآن الكريم منه كل تحذير: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الظلم يا أخوة الذي بين القرآن الكريم لنا أن عاقبته ستكون عاقبة سوء، يقول ربنا تبارك وتعالى محذرا من عواقب الظلم. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص

0: الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال فإياكم والظلم أيها المسلمون يا صاحب العمل لا تظلم من عندك من العمال يا أيها الأب لا تظلم أولادك يا أيها الزوج إياك أن تظلم امرأتك إن الظلم يا أخوة ليس معناه أنه يكون لذوي المناصب أو الحكام وحدهم لا كل منا يمكن أن يكون منه الظلم فلنتجنب هذا الظلم يا أخوتنا حتى نكون من الذين تبارك وتعالى أكرمهم الله سبحانه بالخير والحق في الدنيا والجنة والنعيم في الآخرة وفي الحديث الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما هل يهلك إلا القوم الظالمون صدق الله العظيم وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله ورضي الله عن ساداتنا أصحابه جميعا وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا وإلى الحلقة التالية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة طه.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. أحياء أف أم إعلانك.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: صيام ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. اليوم هو أول أيام التشريق، وأيام التشريق هي 11 و12 و13 من ذي الحجة، وقد سميت بأيام التشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها اللحم، أي ينشرونه تجاه الشمس حتى يقدد، أي يجف، وقد كانت هذه هي طريقتهم في حفظ اللحم في ذلك الزمان. وأيام التشريق تسمى بأيام مينا، حيث يمكث الحجيج في هذه الأيام في مشعر مينا ويبيتون فيها ويجلسون وهم في ضيافة الرحمن سبحانه، يستريحون بعد تعب المناسك خلال الأيام السابقة. ولذلك سمي هذا اليوم، وهو الأول، بيوم القر، أي الاستقرار، حيث يقر فيه الحجيج في مينا، لا عمل لهم سوى رمي الجمرات وذكر الله تعالى والطعام والشراب. أيها الكرام والكريمات، لكل يوم من أيام التشريق اسم من الأسماء، أما الأول فيسمى بيوم القر كما ذكرنا، وأما الثاني فيسمى بيوم النفر الأول، حيث ينفر الناس من مينا إلى مكة لطواف الوداع وختم النسك لمن أراد أن يتعجل. وأما اليوم الثالث فيسمى بيوم النفر الثاني، لأن من غربت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو في مينا فقد وجب عليه المبيت فيها ورمي الجمرات في آخر الأيام، ثم النفير منها إلى مكة. وأفضل أيام التشريق هو هذا اليوم الأول، ففي الحديث إن أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. وهذه الأيام المباركة، أيام مينا، هي الأيام التي ذكرها الله تعالى في قرآنه العظيم فسماها بالأيام المعدودة، فقال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقد أجمع العلماء على أن المقصود بالأيام المعدودات في الآية أيام التشريق الثلاثة، وقد سميت بذلك لقلة عددها، فيستحب للحاج ولغير الحاج أن يستثمرها في الطاعات والذكر المستمر، حيث كانت هذه الأيام قبل الإسلام مدعاة لأن يتفاخر الناس ببطولات آبائهم وأجدادهم فيعظمونهم ويمجدونهم، ولا طائل من كل هذا الذكر أصلا، فاستبدل الله سبحانه وتعالى ذكره ودعاءه بذلك، فقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالحاج وغير الحاج حالهم في هذه الأيام حال واحدة، ما بين ذكر مطلق وذكر مقيد، فالمقيد يكون بعد كل صلاة، والمطلق في كل مكان يصلح فيه التكبير. وقد حثنا الله تعالى أن ندعوه في هذه الأيام بأجمع الدعاء وأعظمه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول جل شأنه: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهذا الدعاء هو أفضل الدعاء وأجمعه، حيث يجمع بين خير الدنيا وما جبلت النفوس على حبه، وخير الآخرة وهو ما تصب النفوس إلى نيله، وكل ذلك معلق باختيار الله لك، ومزين بأن يعطيك الله إياه بأفضل هيئة وأحسن شكل وأنسب توقيت يوافق مصلحتك. فأنت تتعلق بالله تعالى وتطلب خيرته واختياره في كل شؤون حياتك الدنيوية والأخروية، وبذلك تكون قد جمعت بين مصالح الدين والدنيا وحققت سعادة الحياتين. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائم الدعاء به، وكان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يكثرون من الدعاء به ويلحون فيه. أيها المستمعون والمستمعات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام مينا: أيام مينا أيام أكل وشرب وذكر لله. تأملوا هذا الجمع الجميل بين نعمة الجسد وحياة الروح: أكل وشرب لتفرح النفوس بنعمة الله، وذكر لله لئلا تنشغل القلوب بالنعم عن المنعم سبحانه. إنها أيام يريد الله منا فيها أن نظهر شكر النعمة وأن نفرح بفضله لا أن نعود إلى الغفلة بعد موسم الطاعة. أيها الكرام، كل المسلمين في هذه الأيام يأكلون طعاما واحدا هو طعام الأغنياء، فلا فقير بيننا في يوم العيد. أما الحجيج فيأكلون من لحوم نسكهم، وأما غير الحجيج فيأكلون من لحوم أضاحيهم في مشهد جميل لا أظنك تجده عند غير المسلمين. فهم إذ يستشعرون هذه المعاني في طعامهم وشرابهم يذكرون الله تعالى على جليل نعمه وعظيم ما تفضل به عليهم، وأجل ذلك وأعظمه نعمة الهداية للإسلام. ولأنها أيام أكل وشرب، فقد حملنا الله تعالى على التنعم بهذه الأيام في المطعم والمشرب حملا، فحرم علينا صيامها. فما أكرمك ربنا وما أجل عطاءك. أيام منى ليست أيام غفلة ولهو ولا أيام حزن وانقباض، بل هي أيام قلوب مقبلة على الله تعالى، وألسنة لا تفتر عن التكبير والحمد، ونفوس تفرح بفضل الله ورحمته. وكأن الحاج وهو يأكل ويشرب ويكبر يتعلم أن المؤمن يعيش كل تفاصيل حياته مع الله في عبادته وفي فرحه وفي نعمته وفي ذكره. فطوبى لمن ملأ هذه الأيام تكبيرا وشكرا وحمدا، وجعل من فرحه طريقا إلى الله لا انشغالا عنه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: يكون. زورونا في مجمع ماجيك جرو ضاحة الياسمين خلف 5B مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحاج، يا من وفقت إلى حج بيت الله تعالى، عليك أن تنتبه إلى عظم ما أنت قادم عليه. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إن هذا الحج العظيم إذا قمت به خير قيام، آتيا بأركانه وفرائضه وواجباته وسننه، وابتعدت عن محرماته ومبطلاته ومكروهاته، إذا فعلت هذا وانتهيت عن ذاك، فأنت بإذن الله تعالى سترجع بحج مبرور مبرور متقبل. ما جزاؤه؟ ما درجته؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ما دام أن ما سبق مسح وما مضى من غفلات وهنات قد انتهت، فليس إلا أن تصحح الوضع بعد الحج. ماذا بعد أن حججت أيها الحاج؟ ليس إلا أن تلتزم بأحكام الإسلام، بعبادات الإسلام، بآداب الإسلام، وأن تتعالى على شهواتك، وأن تعلم بأن الله تعالى قد أتم عليك النعمة. الحج مطلوب في العمر مرة، وهكذا قد فعلته. وفي مثل هذا يقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا من أكمل الله لك الدين، ويا من أتم الله عليك النعمة، ويا من أنت ممن رضي الله له الإسلام، عليك أن تكون بعد الحاج غيرك قبل الحاج، من حيث الإنابة والاستقامة والاستجابة والصعود في طريق الطاعة، حتى يقال فلان فعلا حج واستقام. أسأل الله لكل حجيج أن يتقبل منهم، وأن يجعلنا منهم بإذن الله من غير المحرومين، والحمد لله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم. يا

0: عن فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: كل عام وانتو بخير.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
1: كل عام وانتم بخير.

لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: كل عام وأنتم بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أف أم
1: ثانية. سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: الأخوين زلابيمو للحلويات رمز العراقة.
1: تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحاج، يا من وفقت إلى حج بيت الله تعالى، عليك أن تنتبه إلى عظم ما أنت قادم عليه. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إن هذا الحج العظيم إذا قمت به خير قيام، آتيا بأركانه وفرائضه وواجباته وسننه، وابتعدت عن محرماته ومبطلاته ومكروهاته، إذا فعلت هذا وانتهيت عن ذاك، فأنت بإذن الله تعالى سترجع بحج مبرور مبرور متقبل. ما جزاؤه؟ ما درجته؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ما دام أن ما سبق مسح وما مضى من غفلات وهنات قد انتهت، فليس إلا أن تصحح الوضع بعد الحج. ماذا بعد أن حجزت أيها الحاج؟ ليس إلا أن تلتزم بأحكام الإسلام، بعبادات الإسلام، بآداب الإسلام، وأن تتعالى على شهواتك، وأن تعلم بأن الله تعالى قد أتم عليك النعمة. الحج مطلوب في العمر مرة، وهكذا قد فعلته. وفي مثل هذا يقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا من أكمل الله لك الدين، ويا من أتم الله عليك النعمة، ويا من أنت ممن رضي الله له الإسلام، عليك أن تكون بعد الحاج غيرك قبل الحاج، من حيث الإنابة والاستقامة والاستجابة والصعود في طريق الطاعة، حتى يقال فلان فعلا حج واستقام. أسأل الله لكل حجيج أن يتقبل منهم، وأن يجعلنا منهم بإذن الله من غير المحرومين، والحمد لله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

مرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. اليوم هو أول أيام التشريق، وأيام التشريق هي 11، 12، و13 من ذي الحجة، وقد سميت بأيام التشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها اللحم، أي ينشرونه تجاه الشمس حتى يقدد، أي يجف، وقد كانت هذه هي طريقتهم في حفظ اللحم في ذلك الزمان. وأيام التشريق تسمى بأيام مينا، حيث يمكث الحجيج في هذه الأيام في مشعر مينا ويبيتون فيها ويجلسون وهم في ضيافة الرحمن سبحانه، يستريحون بعد تعب المناسك خلال الأيام السابقة، ولذلك سمي هذا اليوم وهو الأول بيوم القر، أي الاستقرار، حيث يقر فيه الحجيج في مينا، لا عمل لهم سوى رمي الجمرات وذكر الله تعالى والطعام والشراب. أيها الكرام والكريمات، لكل يوم من أيام التشريق اسم من الأسماء، أما الأول فيسمى بيوم القر كما ذكرنا، وأما الثاني فيسمى بيوم النفر الأول، حيث ينفر الناس من مينا إلى مكة لطواف الوداع وختم النسك لمن أراد أن يتعجل. وأما اليوم الثالث فيسمى بيوم النفر الثاني، لأن من غربت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو في مينا فقد وجب عليه المبيت فيها ورمي الجمرات في آخر الأيام، ثم النفير منها إلى مكة. وأفضل أيام التشريق هو هذا اليوم الأول، ففي الحديث إن أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر، وهذه الأيام المباركة أيام مينا هي الأيام التي ذكرها الله تعالى في قرآنه العظيم فسماها بالأيام المعدودة، فقال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقد أجمع العلماء على أن المقصود بالأيام المعدودات في الآية أيام التشريق الثلاثة، وقد سميت بذلك لقلة عددها، فيستحب للحاج ولغير الحاج أن يستثمرها في الطاعات والذكر المستمر، حيث كانت هذه الأيام قبل الإسلام مدعاة لأن يتفاخر الناس ببطولات آبائهم وأجدادهم فيعظمونهم ويمجدونهم، ولا طائل من كل هذا الذكر أصلا، فاستبدل الله سبحانه وتعالى ذكره ودعاءه بذلك، فقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالحاج وغير الحاج حالهم في هذه الأيام حال واحدة ما بين ذكر مطلق وذكر مقيد، فالمقيد يكون بعد كل صلاة، والمطلق في كل مكان يصلح فيه التكبير. وقد حثنا الله تعالى أن ندعوه في هذه الأيام بأجمع الدعاء وأعظمه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول جل شأنه: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهذا الدعاء هو أفضل الدعاء وأجمعه، حيث يجمع بين خير الدنيا وما جبلت النفوس على حبه وخير الآخرة وهو ما تصب النفوس إلى نيله، وكل ذلك معلق باختيار الله لك ومزين بأن يعطيك الله إياه بأفضل هيئة وأحسن شكل وأنسب توقيت يوافق مصلحتك، فأنت تتعلق بالله تعالى وتطلب خيرته واختياره في كل شؤون حياتك الدنيوية والأخروية، وبذلك تكون قد جمعت بين مصالح الدين والدنيا وحققت سعادة الحياتين. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائم الدعاء به، وكان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يكثرون من الدعاء به ويلحون فيه. أيها المستمعون والمستمعات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام مينا: أيام مينا أيام أكل وشرب وذكر لله. تأملوا هذا الجمع الجميل بين نعمة الجسد وحياة الروح: أكل وشرب لتفرح النفوس بنعمة الله، وذكر لله لئلا تنشغل القلوب بالنعم عن المنعم سبحانه. إنها أيام يريد الله منا فيها أن نظهر شكر النعمة وأن نفرح بفضله لا أن نعود إلى الغفلة بعد موسم الطاعة. أيها الكرام، كل المسلمين في هذه الأيام يأكلون طعاما واحدا هو طعام الأغنياء، فلا فقير بيننا في يوم العيد. أما الحجيج فيأكلون من لحوم نسكهم، وأما غير الحجيج فيأكلون من لحوم أضاحيهم، في مشهد جميل لا أظنك تجده عند غير المسلمين. فهم إذ يستشعرون هذه المعاني في طعامهم وشرابهم يذكرون الله تعالى على جليل نعمه وعظيم ما تفضل به عليهم، وأجل ذلك وأعظمه نعمة الهداية للإسلام. ولأنها أيام أكل وشرب، فقد حملنا الله تعالى على التنعم بهذه الأيام في المطعم والمشرب حملا، فحرم علينا صيامها. فما أكرمك ربنا وما أجل عطاءك. أيام منى ليست أيام غفلة ولهو، ولا أيام حزن وانقباض، بل هي أيام قلوب مقبلة على الله تعالى، وألسنة لا تفتر عن التكبير والحمد، ونفوس تفرح بفضل الله ورحمته. وكأن الحاج وهو يأكل ويشرب ويكبر يتعلم أن المؤمن يعيش كل تفاصيل حياته مع الله في عبادته وفي فرحه وفي نعمته وفي ذكره. فطوبى لمن ملأ هذه الأيام تكبيرا وشكرا وحمدا، وجعل من فرحه طريقا إلى الله لا انشغالا عنه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أفهم، وهذه أبرز عناوينها. 336 ألف مراجع استفادوا من خدمات المستشفى الميدانية الأردني في نابلس بالضفة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية بعدة ضربات قرب بندر عباس. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. فتحت مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها لذوي النزلاء من خلال الزيارات الاعتيادية والخاصة التي جرى التوسع بها في مختلف المراكز، وذلك طيلة أيام عيد الأضحى المبارك في إطار نهج إنساني وتأهيلي يرمي إلى تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيم التراحم والتكافل الاجتماعي. وحرصت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على إتاحة المجال أمام النزلاء للقاء أسرهم وذويهم في أجواء تراعي البعد الإنساني والاجتماعي لهذه المناسبة، بما ينسجم مع رسالتها الإصلاحية الهادفة إلى دعم النزلاء نفسيا واجتماعيا وتحفيزهم على السلوك الإيجابي والاندماج مجددا في المجتمع. احتفلت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 10 بعيد الأضحى المبارك في أجواء سادتها مشاعر الأخوة والتراحم، بما يعكس القيم الإنسانية النبيلة التي تحملها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ورسالتها المستمرة في الوقوف إلى جانب الأشقاء وتخفيف من معاناتهم. ويواصل المستشفى الميداني الأردني نابلس 10 منذ بدء مهامه عام 2023 تقديم خدماته الطبية والعلاجية على مدار الساعة، حيث استفاد من خدمته أكثر من 336 ألف مراجع وأجرى ما يزيد على 2900 عملية جراحية كبرى وصغرى، إلى جانب تقديم خدمات الطوارئ والأشعة والمختبرات والرعاية التمريضية ضمن منظومة طبية متكاملة تعكس كفاءة وجاهزية كوادر الخدمات الطبية الملكية. هذا واستقبل المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة 10 وفدا من وجهاء وأهالي المجتمع المحلي والمناطق المجاورة للمشفى، الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي إن حادث تصادم بين مركبتين في منطقة ثغرة عصفور المربعة بمحافظة جرش نتج عنها وفاة شخص وإصابة 13 آخرين. أضاف السرطاوي أن كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية عملت على إخلاء الإصابات إلى المشفى، مبينا أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيق في الحادث. وفي قطاع غزة استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة بوصول 4 شهداء وعدد من المصابين إلى المشفى إثر قصف طائرة حربية للاحتلال بصاروخين منزلا في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار قرب منتزه البلدية وسط المدينة. وإلى الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 6 شبان فلسطينيين من مدينة قلقيلية، كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على شاب فلسطيني بالضرب خلال اقتحامها منطقة زواتا غرب نابلس، مما أدى إلى إصابته برضوض. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله اللبناني حول مدينة صور، وذلك عقب إصداره أمرا لسكان مبان بالإخلاء في المدينة الواقعة جنوب لبنان. وجاء في بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال أنه في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. أسقط الجيش الأمريكي 4 طائرات مسيرة إيرانية وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس الساحلية، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي وصفا هذه الإجراءات بأنها دفاعية بحتة. وقال المسؤول الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس بريس، أسقطت قوات القيادة المركزية الأمريكية 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية شكلت تهديدا حول مضيق هرمز.
هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية عقب هجوم أمريكي وقع فجرا قرب مطار بندر عباس وفق ما نقلت وكالة تصنيم الإيرانية للأنباء. ولم يحدد الحرس الثوري موقع القاعدة المستهدفة محذرا من أن أي تكرار لما وصفه بالعدوان سيستدعي ردا أكثر حسما ومحملا المعتدي المسؤولية والعواقب. قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لصواريخ ولطائرات مسيرة معادية بدون أن يحدد مصدر الهجمات. أضاف الجيش أصوات الانفجارات التي سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. يغادر المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم إلى سويسرا لإقامة معسكر تدريبي يتخلله مواجهة أصحاب الأرض مساء الأحد 31 من الشهر الحالي على ملعب كيوبين بارك في مدينة سانت جالن السويسرية، ذلك في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026. وإلى الحالة الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلا نهار اليوم ويكون الطقس لطيف، الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.
1: تكبيرات حول العالم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. الدواء
2: نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21 ألف مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: كل عام وأنتم بخير.

0: كل عام وأنتم بخير.
1: ومع فهمك لإنك شيء فكن مخلوق من اللاشيء.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: طبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم
1: كل عام وانتو بخير.

حياة أف أم لحياة طيبة. الحادي عشر ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنتخب الوطني لكرة القدم يغادر اليوم إلى سويسرا لإقامة معسكر تدريبي في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026. البنك الدولي يوضح أن إجمالي تمويل مشروع البرنامج الوطني للتشغيل في الأردن يبلغ 112 مليون دولار، صرف منها 64 مليون دولار حتى أيار من العام الحالي. استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا وسط مدينة غزة. حركة حماس تقول إن تصعيد الاحتلال عدوانه على غزة خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، ويشير لسعيه للعودة لوتيرة حرب الإبادة بالقطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين وتعتدي على نساء وأطفال بمحافظة الخليل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة صور جنوب لبنان عقب إصداره أمرا لسكان المباني بالإخلاء. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية عقب هجوم أمريكي وقع فجرا قرب مطار بندر عباس. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. اليوم هو أول أيام التشريق، وأيام التشريق هي 11، 12، و13 من ذي الحجة، وقد سميت بأيام التشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها اللحم، أي ينشرونه تجاه الشمس حتى يقدد، أي يجف، وقد كانت هذه هي طريقتهم في حفظ اللحم في ذلك الزمان. وأيام التشريق تسمى بأيام مينا، حيث يمكث الحجيج في هذه الأيام في مشعر مينا ويبيتون فيها ويجلسون وهم في ضيافة الرحمن سبحانه، يستريحون بعد تعب المناسك خلال الأيام السابقة. ولذلك سمي هذا اليوم وهو الأول بيوم القر، أي الاستقرار، حيث يقر فيه الحجيج في مينا، لا عمل لهم سوى رمي الجمرات وذكر الله تعالى والطعام والشراب. أيها الكرام والكريمات، لكل يوم من أيام التشريق اسم من الأسماء، أما الأول فيسمى بيوم القر كما ذكرنا، وأما الثاني فيسمى بيوم النفر الأول، حيث ينفر الناس من مينا إلى مكة لطواف الوداع وختم النسك لمن أراد أن يتعجل. وأما اليوم الثالث فيسمى بيوم النفر الثاني، لأن من غربت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو في مينا فقد وجب عليه المبيت فيها ورمي الجمرات في آخر الأيام، ثم النفير منها إلى مكة. وأفضل أيام التشريق هو هذا اليوم الأول، ففي الحديث إن أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. وهذه الأيام المباركة أيام مينا هي الأيام التي ذكرها الله تعالى في قرآنه العظيم فسماها بالأيام المعدودة، فقال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقد أجمع العلماء على أن المقصود بالأيام المعدودات في الآية أيام التشريق الثلاثة، وقد سميت بذلك لقلة عددها، فيستحب للحاج ولغير الحاج أن يستثمرها في الطاعات والذكر المستمر، حيث كانت هذه الأيام قبل الإسلام مدعاة لأن يتفاخر الناس ببطولات آبائهم وأجدادهم فيعظمونهم ويمجدونهم، ولا طائل من كل هذا الذكر أصلا، فاستبدل الله سبحانه وتعالى ذكره ودعاءه بذلك، فقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالحاج وغير الحاج حالهم في هذه الأيام حال واحدة ما بين ذكر مطلق وذكر مقيد، فالمقيد يكون بعد كل صلاة، والمطلق في كل مكان يصلح فيه التكبير. وقد حثنا الله تعالى أن ندعوه في هذه الأيام بأجمع الدعاء وأعظمه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول جل شأنه: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهذا الدعاء هو أفضل الدعاء وأجمعه، حيث يجمع بين خير الدنيا وما جبلت النفوس على حبه وخير الآخرة وهو ما تصب النفوس إلى نيله، وكل ذلك معلق باختيار الله لك ومزين بأن يعطيك الله إياه بأفضل هيئة وأحسن شكل وأنسب توقيت يوافق مصلحتك. فأنت تتعلق بالله تعالى وتطلب خيرته واختياره في كل شؤون حياتك الدنيوية والأخروية، وبذلك تكون قد جمعت بين مصالح الدين والدنيا وحققت سعادة الحياتين. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائم الدعاء به، وكان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يكثرون من الدعاء به ويلحون فيه. أيها المستمعون والمستمعات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام مينا: أيام مينا أيام أكل وشرب وذكر لله. تأملوا هذا الجمع الجميل بين نعمة الجسد وحياة الروح: أكل وشرب لتفرح النفوس بنعمة الله، وذكر لله لئلا تنشغل القلوب بالنعم عن المنعم سبحانه. إنها أيام يريد الله منا فيها أن نظهر شكر النعمة وأن نفرح بفضله، لا أن نعود إلى الغفلة بعد موسم الطاعة. أيها الكرام، كل المسلمين في هذه الأيام يأكلون طعاما واحدا هو طعام الأغنياء، فلا فقير بيننا في يوم العيد. أما الحجيج فيأكلون من لحوم نسكهم، وأما غير الحجيج فيأكلون من لحوم أضاحيهم، في مشهد جميل لا أظنك تجده عند غير المسلمين. فهم إذ يستشعرون هذه المعاني في طعامهم وشرابهم يذكرون الله تعالى على جليل نعمه وعظيم ما تفضل به عليهم، وأجل ذلك وأعظمه نعمة الهداية للإسلام. ولأنها أيام أكل وشرب، فقد حملنا الله تعالى على التنعم بهذه الأيام في المطعم والمشرب حملا، فحرم علينا صيامها. فما أكرمك ربنا وما أجل عطاءك. أيام منى ليست أيام غفلة ولهو ولا أيام حزن وانقباض، بل هي أيام قلوب مقبلة على الله تعالى، وألسنة لا تفتر عن التكبير والحمد، ونفوس تفرح بفضل الله ورحمته. وكأن الحاج وهو يأكل ويشرب ويكبر يتعلم أن المؤمن يعيش كل تفاصيل حياته مع الله في عبادته وفي فرحه وفي نعمته وفي ذكره. فطوبى لمن ملأ هذه الأيام تكبيرا وشكرا وحمدا، وجعل من فرحه طريقا إلى الله لا انشغالا عنه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحاج، يا من وفقت إلى حج بيت الله تعالى، عليك أن تنتبه إلى عظم ما أنت قادم عليه. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إن هذا الحج العظيم إذا قمت به خير قيام، آتيا بأركانه وفرائضه وواجباته وسننه، وابتعدت عن محرماته ومبطلاته ومكروهاته، إذا فعلت هذا وانتهيت عن ذاك، فأنت بإذن الله تعالى سترجع بحج مبرور مبرور متقبل. ما جزاؤه؟ ما درجته؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ما دام أن ما سبق مسح وما مضى من غفلات وهنات قد انتهت، فليس إلا أن تصحح الوضع بعد الحج. ماذا بعد أن حججت أيها الحاج؟ ليس إلا أن تلتزم بأحكام الإسلام، بعبادات الإسلام، بأداب الإسلام، وأن تتعالى على شهواتك، وأن تعلم بأن الله تعالى قد أتم عليك النعمة. الحج مطلوب في العمر مرة، وهكذا قد فعلته. وفي مثل هذا يقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا من أكمل الله لك الدين، ويا من أتم الله عليك النعمة، ويا من أنت ممن رضي الله له الإسلام، عليك أن تكون بعد الحاج غيرك قبل الحج، من حيث الإنابة والاستقامة والاستجابة والصعود في طريق الطاعة، حتى يقال فلان فعلا حج واستقام. أسأل الله لكل حجيج أن يتقبل منهم، وأن يجعلنا منهم بإذن الله من غير المحرومين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد والنعم.

أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: الأخوين زلابيمو للحلويات رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية بطعيمة. المنتخب الوطني لكرة القدم يغادر اليوم إلى سويسرا لإقامة معسكر تدريبي في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026. كية أم علي توزع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة على قرابة 6800 أسرة مستحقة في مختلف محافظات المملكة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن 6 أشخاص بينهم طفلان استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة عدلون جنوب لبنان. الجيش اللبناني يقول إن عسكريا لبنانيا استشهد جراء استهدافه بغارة إسرائيلية في النبطية جنوب لبنان. مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة مجندين اثنين بجروح خطيرة ومتوسطة جراء انفجار مسيرة أطلقت من لبنان في موقع قرب الحدود. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يسن أن يقف الحاج لرمي جمرة العقبة، فالحاج يسن أن يقف جاعلا مكة عن يساره ومزدلف عن يمينه، ويستقبل الجمرة بوجهه، ثم يلاحظ الحاج ألا يكون اتجاهه أثناء رمي الجمرة نحو طريق مكة، الاتجاه نحو جمرة العقبة، مكة عن يسارك ومزدلفة أو منى عن يمينك. نعم، رمي هذه الجمرة لا يصح إلا كذلك، بل يجب أن يكون موقفه بعكس اتجاه طريق مكة، يجب أن يرمي 7 حصيات واحدة فواحدة، واحدة فواحدة. يجب أن يرمي الحصيات، لو أنه حط الحصاية يعني يكون واحد قريب جدا أم حط حطط، ما بيجوز، غير مقبولة، لأنه أنت تقوم بمنسك، هذا المنسك يعني أنت عاهدت الله عز وجل على معاداة الشيطان، هذا سلوك رمزي. فبعد الحج كل ما نفسك وسوست لك، الشيطان وسوس لك، تتذكر أنه أنت رميت الشيطان بهذه الحصيات، سلوك رمزي راقي جدا. فلو وضعت الحصاة في الجمرة وضعا لم تصح، يشترط أن يقصد برميه جمرة العقبة، فلو رمى حصاة بقصد آخر فسقطت في الجمرة لم تصح، إن العبادات أساسها النية، أساسها النية. أما المعاملات تصح بلا نية، واحد باع كاسة، شو سمنا؟ قال له 10 ليرات، قال له هي 10 أعطينيها، البيع ما صح. ليش ما صح؟ شو نوى هذا الشاري؟ ينوي ما يشاء، والبائع ينوي ما يشاء، المعاملات تصح بلا نية، أما العبادات أساسها النية. عند السادة الشافعية لا بد من أن ترمي بالأحجار، أما عند السادة الأحناف ممكن ترمي بالكدر، يعني بل إذا كان ما وجدت ممكن تأخذ قبضة تراب مكان بحصة، ممكن لو فرضنا لقيتهم 6 صاروا قبضة تراب أن ترمي بها الشيطان. والرمي باليد لا يصح الرمي إلا باليد. نعم، إذا كان شك في إصابة المرمى لم تحسب تلك الحصاة طبعا، لذلك الأولى الإنسان يقرب. لكن أنا بعتقد اللي عم يرمي الشيطان، اللي عم يرمي الجمرة، إذا كان الحجر أصاب أخوه وكان مكبره شوي، الشيطان ركبه ساعتها، إنه هو شو بده الشيطان؟ تصير العداوة. معقول إنسان يكون بالحج يجي حجر على رأسه؟ معقولة يعني؟ أو شحاطة. أنا والله مرة رميت الجمار على تلة من الشحاطة، تلة طلعت شي 2 متر كله شحاطة. فهي الشحاطة والحاجات البالية والكلام، هذه كلها أشياء غير مقبولة بالحج. تطبق السنة، مثلهن بمثلهن. لو أصبت بالحصاة المرمى ثم تدحرجت فخرجت عن المرمى صح رميك، ارفع يدك، قال حتى يرى باطن الإبط، لأنه في اهتمام. يسن أن يرفع الرجل يده أثناء رميه حتى يظهر بياض إبطه، أما المرأة فلا. مع أول حصاة ترميها في جمرة العقبة تقطع التلبية ويبدأ التكبير. التلبية من ساعة الإحرام، لبيك اللهم لبيك، إلى رمي جمرة العقبة، وبعدها تقف التلبية ليبدأ بعدها التكبير. الآن لو عجز المسلم عن الرمي لمرض أو مانع شرعي لا يزول طيلة أيام التشريق، جاز أن ينيب من يرمي عنه، بشرط أن يكون من ينوب عنه قد رمى عن نفسه وينوي من ينوب الرمي عن فلان، ممكن إذا في عذر، إذا مرأة كبيرة في السن، إنسان عاجز، إنسان متقدم في السن، إنسان معه ربو أيام، لا يحتمل الزحام الشديد، لا يحتمل ضيق النفس. بالمناسبة يصح الرمي في الطابق الأعلى، نحن في عنا الممشى الأساسي وعنا الطابق العلوي، مهما يكون هناك ازدحام، لكن من عدم التنظيم في حجاج يرمون ويعودون، هالتعاكس في السير يخلق مشكلة كبيرة جدا. بيكون سيارته وضعها بمكان مثلا بأول المسار، فبيذهب ليرمي وبيرجع بنفس الطريق، بيلاقي في سيول من البشر ماشي باتجاه معاكس، الأكمل يكمل يطلع من الطريق العام الطرف الثاني. الحلق والتقصير، وهو عند الشافعية ركن من أركان الحج، لا تكتمل مناسك الحج إلا به. عند الأحناف واجب من واجبات الحج، بين يكون ركن بين يكون واجب، على كل لا بد من الحلق أو التقصير. رحم الله المحلقين بالموس، قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، ثلاث مرات النبي قال، قال والمقصرين، قال رحم الله المقصرين رابع مرة. واللي بيحط له في ماله مشكلة الموس أنشط. في إنسان بيكون مثلا موظف في دائرة وما بيحط نعته لفه، بيسمع تعليقات لحتى يشبع خلال شهرين زمان، إنسان بيتخذ الحكمة ما في مانع. استنى أن يكون الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة. الإنسان بعد ما بيحلق اتحلل من محظورات الإحرام عدا النساء، يعني بيتمكن يلبس الجلابية لو معه، بيتمكن يتطيب، جميع المحظورات أصبحت مباحة له إلا النساء. النساء لا تحل له إلا بعد طواف الإفاضة. أما أقل شيء بالحلق والتقصير ثلاث شعرات. أم قال واحد إذا واحد ما في ولا شعرة برأسه، فإذا الإنسان ما في عليه شعر إطلاقا، تأدبا بآداب الإسلام بيمسك الموس يمرره على رأسه، يا رب أنا نفذت أمرك. هذا يعني سؤال يرد لأنه دائما إذا يكون واحد حلق تحلل، نعم هو في كثير حلاقين. أما هو إذا كان أخذ واحد معهم مقص ضروري جدا، يعني مقص صغير هذا ضروري جدا، يعود بيعطيه لأخوه اللي حلق له اللي تحلل بيقص له ثلاث شعرات، إذا كان نوى يقصر فقط ما يحلق. لو كان به أذى من رأسه يمنع من الحلق والتقصير حتى يزول المانع ولا يسقط عنه الحلق أبدا. يسن أن يستقبل القبلة حينما يحلق ويبدأ بمقدم رأسه في الشق الأيمن ثم الأيسر ثم بقية الرأس ثم يدفن شعره بالرمل، يعني هيك السنة. ويكره أن تحلق المرأة، ما بترضى تحلق أساسا المرأة كل شعره، ويكره أن تحلق تحصيل حاصل هذا بل تقصر، والسنة أن تقصر بمقدار أنملة من جميع جوانب شعرها، مقدار أنملة أصبع من جميع جوانب شعرها السنة. الآن طواف الإفاضة هذا ركن الحج الأساسي، صدقوني ولا أبالغ، كم من حاج عاد من حجه ولم يطف طواف الإفاضة. أمر صعب جدا، يعني انتبهوا تفقهوا قبل أن تحجوا يا أخواننا، أو عليه بدنة 150,000. على كل هو طواف الإفاضة ركن بالحج، بس حفرجيكم مثال بسيط الفرق بين المذاهب. عند الأحناف المرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية وحالت بينها وبين طواف الإفاضة عليها بدنة، والبدنة تتراوح من 70 إلى 80 إلى 100 ألف، مبلغ فوق طاقة الإنسان. هذا عند الأحناف. عند الشافعية تصبح المرأة أميرة ركبها، يجب أن ينتظرها أهلها إلى أن تطهر. عند الإمام مالك ولولا المالك لكان الدين هالك، تتحرى وقتا ينقطع فيه الدم قليلا وتطوف البيت ولا شيء عليها لأن الحيض عارض سماوي. الدين نسر. أنا بقول في بلدك خذي الأحوط، أما في الحج حيث المشقة والصعوبة خذ الأيسر، طواف الإفاضة. يعني إذا كانت مكنته الطوف وطواف الإفاضة في وقت مبكر الساعة 2 بالليل أو الساعة 3 تدعو لي، هتلاقي في بحبوحة بالطواف. لكن الطواف بالنهار مع العدد الأوفر هتلاقي في استحالة تقريبا. والطواف بالأروقة بكلفك كل شوط قريب من ساعة كل شوط، يعني مو معقول شيء ساعتين ثلاثة طواف، مو كل إنسان عنده هالنشاط. فإذا كان انطلقت من مزدلفة إلى مكة، من منى إلى مكة المكرمة بعد رمي الجمار جمرة العقبة، ورأسا إلى بيت الله الحرام، طفتم طواف الإفاضة، ربما كان طوافكم يعني مسعدا، لأنه ما حتلاقي ازدحام شديد. يدخل وقته من منتصف ليلة يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عرفة، ولا نهاية لوقت طواف الإفاضة إلى آخر العمر، بعد يومين ثلاثة خمسة سبعة عشرة قد ما بدك، طواف الإفاضة لا حد لنهايته. لكن العلماء قالوا يكره أن يؤخر إلى أيام التشريق، وتشتد الكراهة بعد أيام التشريق، لكن معه طوال العمر. والأولى أن يطوفه قبل زوال أول أيام العيد، يعني قبل الظهر، يعني من ليلة منتصف ليلة العيد لظهر العيد، هذا أكمل وقت لطواف الإفاضة. من لم يطف طواف الإفاضة يظل محرماً ولا تحل له النساء مهما امتد به الزمن. لو طاف طواف الوداع ولم يطف طواف الإفاضة وقع طوافه عن طواف الإفاضة، ووجب أن يطوف طواف الوداع. طواف القدوم الحجاج يأتون تباعاً، ما في ازدحام، لكن طواف الإفاضة الحجاج جميعاً في وقت واحد وفي مكان واحد، فلذلك السعي صار شاق. أرجو أن تسعوا بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. بعد أن تطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة، إن لم تسعى من قبل تذهب إلى البيت وتحلق وتغتسل وتتطيب، وقد تحللت من كل محظورات الإحرام، ما بقي عليك إلا رمي الجمار. الآن رمي الجمار بيكون ثاني يوم العيد وثالث يوم ورابع يوم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، إذن يومين، الثاني والثالث. طبعا إذا كان ذهبتم إلى منى الساعة 10 ليلا، هذا الوقت يجب أن يمضي بذكر الله. التحلل يكون بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي إن لم يكن قد سعى. الآن يسن للحاج التكبير في أعقاب الصلوات، ونحن نكبر في بلدنا التكبير بعد الصلوات الخمس. هلأ كل أخ بده يعمل عمرة، عند السادة الشافعية بيجوز تعملها رابع يوم، أما الأحوط أن تقوم بها خامس أيام العيد، لك أن تقوم بعمرة وعمرتين وثلاثة طبعا، وعندك طواف الوداع، وبعدها التوجه إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الأكمل أن تقيم بمنى. إن شاء الله في درس قادم ننتقل إلى الزيارة للنبي عليه الصلاة والسلام، لها آداب ولا أدعية ولا ترتيبات ولا خبرات إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر. أخرجه البخاري. عن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. أخرجه البخاري.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 80. كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها. الحديث 871. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. باب من اعتمر قبل الحج. الحديث 872. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. وقال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 873. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 4، إحداهن في رجب. قال السائل: فقلت لعائشة: ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. الحديث 874. عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 4، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت: كم حج؟ قال: 1. الحديث 875. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. الحديث 876. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. باب عمرة التنعيم. الحديث 877. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم، وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد. باب أجر العمرة على قدر النصب. الحديث 887. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها: انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم، فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. باب متى يحل المعتمر. الحديث 879. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله على رسوله، لقد نزلنا معه هاهنا، ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج. باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. الحديث 880. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. الحديث 881. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. باب الدخول بالعشي. الحديث 882. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. الحديث 883. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. الحديث 884. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها، وفي رواية: من حبها. باب السفر قطعة من العذاب. الحديث 885. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. كتاب المحصر. الحديث 886. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. باب الإحصار في الحج. الحديث 887. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. باب النحر قبل الحلق في الحصر. الحديث 888. عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك. باب قول الله تعالى: أو صدقة، وهي إطعام 6 مساكين. الحديث 889. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام، أو تصدق بفرق بين 6، أو انسك بما تيسر. باب الإطعام في الفدية 50 صاع. الحديث 890. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعب.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. تكية أم علي توزع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة على قرابة 6800 أسرة مستحقة في مختلف محافظات المملكة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب 21 آخرون جراء غارة إسرائيلية على مدينة صيدا جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بمهاجمة عمان إذا وقفت إلى جانب إيران في قضية إعادة فتح مضيق هرمز. وكالة الطاقة الدولية ترى أن الحرب في الشرق الأوسط تدفع الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها بشأن الطاقة من خلال اعتماد طرق جديدة للإمدادات. وزارة الخارجية الإيرانية تدين الانتهاكات الأمريكية المتكررة لوقف إطلاق النار وتهديداتها بحق إيران ودول المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحاج، يا من وفقت إلى حج بيت الله تعالى، عليك أن تنتبه إلى عظم ما أنت قادم عليه. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إن هذا الحج العظيم إذا قمت به خير قيام، آتيا بأركانه وفرائضه وواجباته وسننه، وابتعدت عن محرماته ومبطلاته ومكرهاته، إذا فعلت هذا وانتهيت عن ذاك، فأنت بإذن الله تعالى سترجع بحج مبرور مبرور متقبل. ما جزاؤه؟ ما درجته؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ما دام أن ما سبق مسح وما مضى من غفلات وهنات قد انتهت، فليس إلا أن تصحح الوضع بعد الحج. ماذا بعد أن حججت أيها الحاج؟ ليس إلا أن تلتزم بأحكام الإسلام، بعبادات الإسلام، بآداب الإسلام، وأن تتعالى على شهواتك، وأن تعلم بأن الله تعالى قد أتم عليك النعمة. الحج مطلوب في العمر مرة، وهكذا قد فعلته. وفي مثل هذا يقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا من أكمل الله لك الدين، ويا من أتم الله عليك النعمة، ويا من أنت ممن رضي الله له الإسلام، عليك أن تكون بعد الحاج غيرك قبل الحاج، من حيث الإنابة والاستقامة والاستجابة والصعود في طريق الطاعة، حتى يقال فلان فعلا حج واستقام. أسأل الله لكل حجيج أن يتقبل منهم، وأن يجعلنا منهم بإذن الله من غير المحرومين، والحمد لله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: اذا كنت تبحث عن الجوده وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير. وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: مرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. البنك الدولي يؤكد أن البرنامج الوطني للتشغيل وفر أكثر من 61 ألف فرصة عمل في الأردن. استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها قبل يومين وسط قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بنسف عمان إذا اصطفت مع إيران بشأن مضيق هرمز. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أوضح تقرير للبنك الدولي أن إجمالي تمويل مشروع البرنامج الوطني للتشغيل في الأردن يبلغ 112 مليون دولار، صرف منها 64 مليون دولار حتى أيار للعام الحالي بنسبة صرف بلغت 57.18%. أشار التقرير إلى أن المشروع والذي يسميه البنك دعم التوظيف والمهارات للقطاع الخاص في الأردن يواصل دعم تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي وفر فرص عمل لأكثر من 61 ألف باحث عن عمل في مختلف محافظات المملكة مع تركيز على الشباب والنساء. وقالت وزارة العمل إن البرنامج الوطني للتشغيل يشهد إجراءات مستمرة لرفع كفاءته وتعزيز أثره في سوق العمل، شملت إعادة ترتيب أولويات القطاعات المستهدفة بما يتواءم مع احتياجات السوق الفعلية والتركيز على الوظائف ذات القيمة المضافة. باشرت تكية أم علي منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة على قرابة 6800 أسرة مستحقة في مختلف محافظات المملكة، وفق مدير الإطعام في تكية أم علي محمد بيضين. وقال بيضين إن تكية أم علي بدأت بأداء الأضاحي نيابة عن المتبرعين داخل المسالخ المعتمدة في الأردن وتحت إشراف مباشر للتأكد من تطبيق الشروط الشرعية المتعلقة بالأضاحي من حيث العمر والوزن والسلامة وخلوها من أي عيوب. وأضاف أن الأضاحي تذبح داخل مسالخ عمان المرخصة وفق معايير السلامة الغذائية، مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج يتم استنادا إلى الفتوى الشرعية الصادرة عن دائرة الإفتاء العام الأردنية. وفي قطاع غزة استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها قبل يومين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الشاب هاي الخليل محمد الكرد 31 عاما متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها قبل يومين جراء قصف الاحتلال منطقة الشاليهات غربية الزوايدة وسط قطاع غزة. وفي سياق متصل أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم في منطقة السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، كما ارتفع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال على مدينة غزة أمس إلى 10 شهداء. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الغارات الجوية المكثفة التي شنها جيش الاحتلال الليلة الماضية على شقة سكنية وسط مدينة غزة وأسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات تمثل جريمة جديدة وخرقا واضحا ومتجددا لاتفاق وقف إطلاق النار. أضافت الحركة في بيان اليوم أن تصاعد الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في مختلف أنحاء قطاع غزة والتي أودت بحياة أكثر من 20 فلسطينيا خلال الساعات 48 الماضية يعكس وبحسب وصفها توجها نحو استئناف حرب إبادة واسعة. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 أشخاص بينهم طفلان استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة عدلون جنوب لبنان. كما قالت الوزارة إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 37 إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي أمس على منطقة بقضاء صور جنوب لبنان. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة عمان إذا وقفت إلى جانب إيران في قضية إعادة فتح مضيق هرمز. وقال ترامب إن على عمان أن تحسن التصرف وإلا فإنه سينسفهم
ذلك ردا على سؤال حول ما إذا سيقبل باتفاق قصير الأمد يسمح لطهران ومسقط بالتحكم بالممر المائي. هذا وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية الانتهاكات الأمريكية المتكررة لوقف إطلاق النار وتهديداتها بحق إيران ودول المنطقة، كما قالت إن اعتداءات واشنطن على وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. رأت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن الحرب في الشرق الأوسط تدفع الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها بشأن الطاقة من خلال اعتماد طرق جديدة للإمدادات والتعويل على مواردها الخاصة لمواجهة ثاني أزمة في هذا المجال خلال 5 سنوات. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. اليوم هو أول أيام التشريق، وأيام التشريق هي 11، 12، و13 من ذي الحجة، وقد سميت بأيام التشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها اللحم، أي ينشرونه تجاه الشمس حتى يقدد، أي يجف، وقد كانت هذه هي طريقتهم في حفظ اللحم في ذلك الزمان. وأيام التشريق تسمى بأيام مينا، حيث يمكث الحجيج في هذه الأيام في مشعر مينا ويبيتون فيها ويجلسون وهم في ضيافة الرحمن سبحانه، يستريحون بعد تعب المناسك خلال الأيام السابقة، ولذلك سمي هذا اليوم وهو الأول بيوم القر، أي الاستقرار، حيث يقر فيه الحجيج في مينا، لا عمل لهم سوى رمي الجمرات وذكر الله تعالى والطعام والشراب. أيها الكرام والكريمات، لكل يوم من أيام التشريق اسم من الأسماء، أما الأول فيسمى بيوم القر كما ذكرنا، وأما الثاني فيسمى بيوم النفر الأول، حيث ينفر الناس من مينا إلى مكة لطواف الوداع وختم النسك لمن أراد أن يتعجل. وأما اليوم الثالث فيسمى بيوم النفر الثاني، لأن من غربت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو في مينا فقد وجب عليه المبيت فيها ورمي الجمرات في آخر الأيام، ثم النفير منها إلى مكة. وأفضل أيام التشريق هو هذا اليوم الأول، ففي الحديث إن أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر، وهذه الأيام المباركة أيام مينا هي الأيام التي ذكرها الله تعالى في قرآنه العظيم فسماها بالأيام المعدودة، فقال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقد أجمع العلماء على أن المقصود بالأيام المعدودات في الآية أيام التشريق الثلاثة، وقد سميت بذلك لقلة عددها، فيستحب للحاج ولغير الحاج أن يستثمرها في الطاعات والذكر المستمر، حيث كانت هذه الأيام قبل الإسلام مدعاة لأن يتفاخر الناس ببطولات آبائهم وأجدادهم فيعظمونهم ويمجدونهم، ولا طائل من كل هذا الذكر أصلا، فاستبدل الله سبحانه وتعالى ذكره ودعاءه بذلك، فقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالحاج وغير الحاج حالهم في هذه الأيام حال واحدة ما بين ذكر مطلق وذكر مقيد،

0: التكبير. وقد حثنا الله تعالى أن ندعوه في هذه الأيام بأجمع الدعاء وأعظمه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول جل شأنه: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهذا الدعاء هو أفضل الدعاء وأجمعه، حيث يجمع بين خير الدنيا وما جبلت النفوس على حبه وخير الآخرة وهو ما تصب النفوس إلى نيله، وكل ذلك معلق باختيار الله لك ومزين بأن يعطيك الله إياه بأفضل هيئة وأحسن شكل وأنسب توقيت يوافق مصلحتك. فأنت تتعلق بالله تعالى وتطلب خيرته واختياره في كل شؤون حياتك الدنيوية والأخروية، وبذلك تكون قد جمعت بين مصالح الدين والدنيا وحققت سعادة الحياتين. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائم الدعاء به، وكان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يكثرون من الدعاء به ويلحون فيه. أيها المستمعون والمستمعات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام مينا: أيام مينا أيام أكل وشرب وذكر لله. تأملوا هذا الجمع الجميل بين نعمة الجسد وحياة الروح: أكل وشرب لتفرح النفوس بنعمة الله، وذكر لله لئلا تنشغل القلوب بالنعم عن المنعم سبحانه. إنها أيام يريد الله منا فيها أن نظهر شكر النعمة وأن نفرح بفضله، لا أن نعود إلى الغفلة بعد موسم الطاعة. أيها الكرام، كل المسلمين في هذه الأيام يأكلون طعاما واحدا هو طعام الأغنياء، فلا فقير بيننا في يوم العيد. أما الحجيج فيأكلون من لحوم نسكهم، وأما غير الحجيج فيأكلون من لحوم أضاحيهم، في مشهد جميل لا أظنك تجده عند غير المسلمين. فهم إذ يستشعرون هذه المعاني في طعامهم وشرابهم يذكرون الله تعالى على جليل نعمه وعظيم ما تفضل به عليهم، وأجل ذلك وأعظمه نعمة الهداية للإسلام. ولأنها أيام أكل وشرب، فقد حملنا الله تعالى على التنعم بهذه الأيام في المطعم والمشرب حملا، فحرم علينا صيامها. فما أكرمك ربنا وما أجل عطاءك. أيام مينا ليست أيام غفلة ولهو ولا أيام حزن وانقباض، بل هي أيام قلوب مقبلة على الله تعالى، وألسنة لا تفتر عن التكبير والحمد، ونفوس تفرح بفضل الله ورحمته. وكأن الحاج وهو يأكل ويشرب ويكبر يتعلم أن المؤمن يعيش كل تفاصيل حياته مع الله في عبادته وفي فرحه وفي نعمته وفي ذكره. فطوبى لمن ملأ هذه الأيام تكبيرا وشكرا وحمدا، وجعل من فرحه طريقا إلى الله لا انشغالا عنه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك
1: عنوان. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. حياة FM للوطن حياة.

تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: الله
0: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: مرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: صوت

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: كل عام وانتم بخير.
1: تقبل الله طاعات وعساكم من عواده.
2: كل سنة وانتم سالمين.

0: حياة اف ام عيد سعيد. فترة العيد برعاية
1: الأخوين زلاطيمو للحلويات. الاختيار الذي يلي

يا مساء الخير ويا مساء البهجة ويا مساء العيد. العيد اللي دايما بيعبي أيامنا بالفرح، بيعبي أيامنا بالسرور. العيد اللي بيجي بيدخل على أيامنا لحتى يغيرها. كل عام وانتو بألف خير أكيد لكل مستمعينا ولكل متابعينا على أثير إذاعة حياة أف أم من وين ما كنتوا عم تسمعونا. إن شاء الله بتكون كل أيامكم مليانة بالفرح وكل أيامكم مليانة عيد.

0: أصدقائنا الحلوين دائما حياة فأم بتحب تعبي لكم يومكم بالعيد، تعمل لكم فترات وبتعمل لكم فعاليات وبتعمل لكم أجواء كتير حلوة، وبنحب نشارككم أيضا بكل تفاصيل العيد، وبنحب برضو أنه نسمع فعالياتكم ونسمع شو عملتوا أنتوا في هذا العيد. طبعا بنحب نعايد على كل أصحابنا وكل مستمعينا اللي بسمعونا على أثير إذاعة حياة فأم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، أكيد من عمان والزرقاء على 104.7، من البلقاء والسلط على 101.1، من إربد والشمال على 106.5، وأكيد أهل العقبة وأهل الجنوب تسمعونا على 102.7، أو بتسمعونا وبتشوفونا على شاشة تلفزيون حياة. كل عام وأنتوا بألف خير.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: في كل مدينة هذه الزينة، في كل مدينة وجوه قلوبنا.

أكيد دايماً نبني فنعايد على فريق عمل إذاعة حياة فاميلي دايماً بيخلوا أعمالنا تطلع بأحلى صورة. كل عام وأنتوا بألف خير أكيد من الهندسة الإذاعية محمود فتحي, من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش, ومن المتابعة والتنسيق عبد الله دعجة. أكيد كل عام وأنتوا بألف خير وإن شاء الله بيكون عيدكم مبارك.

أكيد طبعا أصدقائنا الحلوين اليوم عنا بهاي الفقرة الكتير مميزة عاملين لكم كتير فعاليات، عنا مواضيع كتير شيقة نحكي فيها، عنا قصص كتير مسلية نحكي لكم إياها، وعنا ضيوف أحلى من الحلوين جايين علينا. وأكيد طبعا حياة فأم عشان تغير لكم العيد وتخلي عيدكم أحلى وأحلى، فاليوم في عنا أكتر من رابح وعنا أكتر من جائزة. وأكيد جوائز حلقتنا لليوم مقدمة من لونا بارك، وهي بطاقة ألعاب بقيمة 25 دينار أردني. لونا بارك دائما بنتذكر انه هي اكبر تجمع للالعاب موجود بالمملكه للكبار وللصغار. وهون بدي احكي لكم انه لونا بارك مقدمين لكم اكثر من هديه لاكثر من رابح، ومش بس للناس اللي بتتصل علينا، برضو للناس يلي بتشاركنا على شاشه تلفزيون حياه بتعليقاتها الاحلى من الحلوه. فانا بستنى مشاركاتكم، بستنى الحماس، وبستنى الفعاليات يلي تحكوا لنا اياها، واكيد بستنى انكم تجاوبونا على اسئله حلقتنا لليوم. وعلشان تقدروا تشاركوا معنا وتفوزوا بهالجوائز الحلوه، اكيد بتقدروا تتصلوا من خلال أرقامنا 06-516-2020 أو 06-516-4020، وأيضا 06-516-5020، وأخيرا 06-516-2060. أو أكيد تحبوا تكتبوا لنا تعليقاتكم على شاشة تلفزيون حياة.

0: يا عمي الحماس وهيك فعاليات العيد مبلش من أولها. مبلش نستقبل أول مشاركة لليوم معانا من ليلى. مرحبا يا ليلى، كيفك؟
1: والله منيحة
0: الحمد لله، كل عام وانت بخير.
1: كل عام وانت بخير. انت
0: ليه ما عيدتي علي يا ليلى بأول يوم عيد؟ ليه ما رنيتي علي بأول يوم عيد؟ شو كنتي تعملي؟
1: ما لقيت الخط.
0: اوكي خلص سامحتك. هيك احكي لي، شو عملتي فعاليات بالعيد؟
1: عند تيتا وجدة.
0: والله تيتا عملت لكم كعك عيد ولا ما عملت؟
1: لا طبخت لنا منسى.
0: اوه صحتين وعافيه يا ليلى، صحتين وعافيه. احكي لي يا ليلى، انت من وين بتتابعينا؟ من شاشة تلفزيون حياة ولا بتسمعينا على الراديو؟
1: من طبربور.
0: من طبربور، الله والله نورتينا نورتينا يا حلوة.
1: عادي اخوي يحكي معك
0: كمان؟ اخوكي بده يحكي معي؟ طب ما بدك تشاركيني اول اشي انت بمسابقة العيد؟
1: بدي.
0: طيب، لانه جوائز العيد هاي كتير حلوة. بتعرفي انه جوائزنا اليوم مقدمة من لونا بارك، وهي بطاقة العاب مشحونة بقيمة 25 دينار، يعني منلعب لنزهق العيد هاد.
1: شكرا.
0: عفوا. طيب إيه ليلى، بدي احكي لك هلا، بدي اسالك اذا انت شايفتيني ولا مش شايفتيني عشان اعرف شو اسالك. شايفتيني؟
1: لا
0: لا مش شايفتيني. طب خلص رح اسالك سؤال، اتفقنا؟ اوكي. احكي لي، ما هو اسم ام النبي عيسى عليه السلام؟
1: مريم.
0: مريم، برافو عليك يا ليلى، برافو برافو. سؤال إجابة سريعة.
1: بحبك كتير
0: يا حبيبتي وأنا بحبك أكتر. طيب أعطيني أخوك أحكي معه أعايد عليه.
1: ألو.
0: ألو مرحبا، كيف حالك؟
1: إحنا توينز.
0: أنتو توينز، حبيت. قدي أعماركم؟
1: 6.
0: أها احكي لي أنت شو اسمك؟
1: كريم.
0: طب احكي لي انت وليلى بتصيروا تحسوا بنفس الاشياء وبتفكروا بنفس الاشي ولا لا كل واحد بيفكر باشي مختلف؟ اللي هو ايش، بتفكروا باشي مختلف ولا زي بعض؟
1: نفس الاشي.
0: حبيت. طيب انت بتحب انكم توينز؟ برافو عليك. طيب جاهز لتلعب معي اليوم؟ لا بدي حماس، قولي جاهز من قلبك هيك.
1: جاهز.
0: طيب بدنا نلعب اليوم انا وياك، نلعب لعبة حرف اسم حيوان نبات جماد، متفقين؟ يلا بدي اعطيك حرف اسم ليلى، حرف اللام. يلا اعطيني اسم بسرعة.
1: لين.
0: اوكي، حيوان بحرف اللام.
1: لبؤة.
0: ممتاز. نبات بحرف اللام.
1: ليمون.
0: ممتاز. جماد بحرف اللام.
1: لمبة.
0: برافو. بلاد بحرف اللام، يلا أسرع.
1: ليبيا.
0: برافو برافو برافو برافو، إجابة سريعة وحلوة وشطورة، بدي سقفة.
1: شكرا.
0: عفوا، أكيد اسمكم دخل معانا على السحب يا حلوين، وإن شاء الله بتكونوا من الفائزين. طبعا السحب بيكون بآخر الحلقة، فتابعونا للآخر عشان تشوفوا إذا فزتوا ولا لا. وبناخد كمان اتصال من مريم. مرحبا يا ماريا، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: كل عام وانت بخير.
2: انت بخير يا رب.
0: احكي لي شو عملتي فعاليات بالعيد؟
2: رحنا نزور الناس.
0: تزور الناس. طب جمعتي عيديات منيح ولا مش منيح؟
2: منيح.
0: منيح؟ قدي منيح يعني؟ قدي تقريبا؟
2: 30.
0: ممتاز، خبيهم هدول، حوشيهم واستثمريهم يا ماريا، متفقين؟
2: تمام.
0: طيب احكي لي، انت بتشوفيني ولا ما بتشوفيني؟
2: بسمعك.
0: بس بتسمعيني. طيب جاهزة لنلعب سوا؟
2: جاهزة.
0: طيب بدي أعطيك حرف الميم يا ماريا، يلا أعطيني اسم بحرف الميم.
2: محمود.
0: ها حيوان بحرف الميم.
2: ماعز.
0: برافو. نبات بحرف الميم.
2: روخية.
0: ممتاز. جماد بحرف الميم.
2: مزهرية.
0: مزهرية، برافو. بلاد بحرف الميم، يلا أسرع.
2: مصر.
0: برافو برافو يا ماريا، برافو، جاباتك كتير بسرعة وشطورة. أكيد يا ماريا أكيد، اسمك دخل معانا على السحب. طبعا بدي أذكركم بأنه جوائزنا المقدم اليوم من لونا بارك ولا أحلى من هيك، بطاقة ألعاب مشحونة بقيمة 25 دينار أردني. وطبعا لونا بارك هي مش محل عادي، هي أكبر تجمع ألعاب موجود بمكان واحد للكبار وللصغار، فعلشان هيك رح تستمتعوا العيد هاد، يعني مجهزين لكم فعاليات ولا أحلى من هيك، وكل عام وأنتم بخير.

0: وبنستقبل كمان مشاركة حلوة من ألما. مرحبا يا ألما.
1: زين.
0: كل عام وانتي بخير.
1: وانتي بألف
0: خير. احكي لي يا ألما، زهقانة بالعيد ولا مبسوطة؟
1: مبسوطة.
0: والله ان شاء الله على طول بتضلي مبسوطة. طيب احكي لي ألما، بتقدري تفتحي على الفيسبوك تشوفيني؟
1: لا.
0: عاد كنت بدي ألعبك لعبة كتير حلوة على الفيسبوك. يلا مش مشكلة، بلعبك حرف اسم، اتفقنا؟
1: أوكي.
0: يلا نعطيكي حرف اسمك، ولا لا حرف اسمك سهل، بدي أعطيكي حرف من عندي، متفقين؟
1: أوكي.
0: أوكي، بدي أعطيكي حرف الباء يا ألما. يلا. أوكي. اسم بحرف الباء.
1: براء.
0: أها حلو. حيوان بحرف الباء.
1: بطة.
0: بطة، ممتاز. نبات بحرف الباء.
1: بطيخ.
0: ممتاز. جماد بحرف الباء.
1: باب.
0: باب حلو. بلاد بحرف الباء. أسرع يا ألما.
1: باريس.
0: حبيت باريس. برافو برافو يا ألما، إجابات سهلة وسريعة وحلوة يا ألما، برافو عليك يا ألما. طيب احكيلي يا ألما، أنت مبسوطة كتير بالعيد؟
1: ما
0: جمعتي قدي عديات؟
1: لسه امبارح جمعت يعني خمسة.
0: اليوم
1: بكتير ويدي
0: اخواني بجمع. سمعني. ممتاز. شو بدك تعملي فيهم؟
1: ما قفتهم بالحصول، بدي اشتري فيهم.
0: برافو عليك يا ألما، ان شاء الله بتكون كل مشترياتك حلوة، وان شاء الله بكل الايام بتضلي بهاي الطاقة وهاي السعادة يا ألما. شكرا كثير لاتصالك، واكيد اسمك دخل معانا على السحب. اصحابنا الحلوين احنا دائما معاكم، دائما نحب نسمع مشاركاتكم وقصصكم وتفاعلكم اللي كثير حلو، واكيد مكملين معاكم، ولكن نروح فاصل صغير لرفع اذان العصر ومكملين معاكم. خليكم قريبين من حياتنا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الإيجابية.
1: ورجعنا لكم أكيد مستمعينا الحلوين والمتحمسين والمتفاعلين ومشاهدينا أكيد اللي بتابعونا على شاشة تلفزيون حياة. رجعنا لكم من بعد الفاصل، رجعنا لكم بكتير قصص حلوة بفعاليات كتير جميلة لنحلي أيامكم بالعيد. بدي أذكركم أنه الحماس والطاقة والفعاليات هاي كلها اليوم موجودة علشان إحنا عنا جوائز كتير حلوة، واليوم مش عنا رابح واحد، عنا أكتر من رابح. بدي أذكركم أنه جوائز حلقة اليوم مقدمة من لونا بارك بطاقة ألعاب مشحونة بقيمة 25 دينار، يعني علشان نلعب لنزهة. ونتذكر أنه لونا بارك هي أكبر تجمع للألعاب وموجود فيها ألعاب للكبار وللصغار، فعلشان هيك تشجعوا تحمسوا تفاعلوا معنا وبرضو شاركونا بهاي الفعاليات الحلوة لتربحوا هاي البطاقة الكتير مميزة، يعني عشان تلعبوا وتتزهقوا. فعلشان هيك خلينا نكمل استقبال مشاركاتكم ونحكي مع يوسف. مرحبا يا يوسف، كيف حالك؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، وانت بألف خير يا يوسف، شو أخبارك؟ احكي لي.
2: الحمد لله.
1: مبسوط بالعيد ولا مش مبسوط؟
2: مبسوط
1: الحمد لله يا يوسف. طيب يوسف احكي لي، انت بتشوفني على شاشة تلفزيون حياة؟
2: على الراديو.
1: عم تسمعنا على الراديو. طيب حلو، احكي لي، جاهز لتشارك اليوم بسؤال الحلقة؟ اليوم بدي أسألك سؤال يا يوسف، واحكي بس تجاوبني عليه بيدخل اسمك على السحب إن شاء الله. سؤالي لليوم إلك، من هو النبي الذي صنع سفينة بأمر من الله تعالى؟
2: نوح
1: عليه السلام. برافو برافو يا يوسف، إجابة سريعة وحلوة وسهلة، أبدعت يا يوسف. احكي لي شو بدك تسأل المتصل اللي بعدك يا يوسف؟ أعطيني سؤال أسأله للمتصل اللي بعدك. يوسف تركني وراح.
3: سؤال
2: بلاد.

0: لنا بعد جماد بلاد؟
1: حرف الياء.
0: حرف الياء. أوكي تمام يا يوسف، شكرا شكرا لاتصالك يا يوسف، كل عام وأنت والأهل بألف خير، وإن شاء الله أكيد اسمك دخل معانا على السحب، والسحب بيكون في ختام حلقتنا لليوم. تابعنا الآخر لتشوف إن شاء الله اسمك من الرابحين، ونشوف مشاركة من سهم. مرحبا يا سهم، كيفك؟ سهم كل عام وأنت بخير.
2: بخير.
0: احكي لي قديش أنت مبسوط في العيد؟
2: كتير.
0: شو عملت فعاليات في العيد؟
2: عند عماتي
0: انبسطت. حلو والله، طلعوا الأطفال بحبوا عماتهم، مش زي الإشاعات اللي أنتم بتطلعوها يا كبار، فعلا إنه العمات حلوات، كل واحد بيرن علي راح عماته. برافو عليك يا سهم. طب احكي لي، انبسطت عند عماته ولا ما انبسطت؟
2: انبسطت.
0: طيب جاهز لتلعب معي؟ طب بتشوفني أنت على الفيسبوك ولا بتسمعني من الراديو؟
2: بسمعك من التليفون. الراديو.
0: من الراديو والتليفون، يعني مزبوط يا سهم، مزبوط. طيب سهم احكي لي، هلا بدنا نلعب انا وياك لعبه حرف اسم بحرف الياء، جاهز؟ يلا، اسم بحرف الياء بسرعه.
2: يوسف.
0: ممتاز. حيوان بحرف الياء. اشي بيشبه الحمامه، نفس الاسم تقريبا.
2: يا ماما.
0: برافو. نبات بحرف الياء. شجرة.
2: ياسمين.
0: ياسمين ريحتها حلوة. يلا جماد بحرف الياء. يلا يا سهم أسرع.
2: يد.
0: برافو. بلاد بحرف الياء. أسرع أسرع أسرع.
2: يونان.
0: ما سمعتش بس برافو عليك يا سهم.
2: يونان.
0: برافو برافو يا سهم. احكي لي شو بدك تسأل المتصل اللي بعدك.
2: من اللي أمره الله بذبح؟
0: علي صوتك يا سهم.
2: من اللي أمره الله بذبح؟
0: مين النبي اللي أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه؟ أكيد يا سهم، سؤال كتير حلو، شكرا لمشاركتك، وكل عام وانت والأهل بألف خير.

0: خلينا نستقبل مشاركة ليث. مرحبا يا ليث، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: كل عام وانت بخير. ليث، انت متحمس تفوز بجائزة اليوم؟ انت بتعرف شو هي الجائزة اصلا؟
1: بطاقة مشحونة 25 دينار.
0: اها، من مين؟
1: من لونا بارك.
0: من لونا بارك، برافو، اكبر تجمع للالعاب موجود عندنا. طيب اسمع، بما انك انت حافظ الجائزة ومتحمس لها هالقد، انا قررت افوزك جائزة بدون ما يدخل اسمك على السحب، بس بشرط واحد بس، بدي تفوت على الفيسبوك تشوف الصورة اللي أنا حطيتها هلأ وتلاقي لي اختلاف واحد أو خمس اختلافات اللي بريحك، واحد خمس اثنين اللي بطلع معك. يلا يا ليث، في صورة خروف عيد، شفته؟
1: ماما قاعدة بتفتح.
0: يلا ماما، هي قاعدة بتفتح خروف عيد هيك كبير ما شاء الله. هاي عبورة بسموها ولا عجل؟ عجل. أنا بقول ما أدخل في الأضحيات أصلا. يلا طيب احكي لي يا ليث، هذا إيش اسمه في الخرفان، تعرف ولا ما بتعرف؟
1: ماعز
0: خروف يعني، مش مشكلة. طيب احكي لي هلا شو الفروقات؟
1: الصورة الأولى فيها بالون والثانية لا.
0: ممتاز.
1: الصورة الأولى اللون الطوق أحمر بس الثانية أزرق.
0: ممتاز.
1: كمان الإشي اللي معلق على
0: التعليقة مظبوط، واحدة عيد سعيد وواحدة كل عام وانتو بخير، برافو. يلا ضل تنين.
1: كمان في زي بيت أو حظيرة.
0: الحظيرة موجودة بصورة وصورة لا، برافو. يلا آخر واحد.
1: كمان إنه الورد في ورد زهري وعالثاني في ورد أبيض.
0: برافو، برافو عليك يا ليث، برافو. سقفة كتير كتير كبيرة لليث، هالقد بدي أحسف، برافو عليك. طبعا يا ليث انت عشان شاركت معانا بالفضل.

تعليقات هاي بسرعه وبحماس وطاقه انت ما رح ادخل اسمك على السحب، انت رح افوزك بالجائزه دغري. فمبروك عليك، ربحت معانا بطاقه مشحونه بقيمه 25 دينار من لونا بارك، هي اكبر تجمع العاب للكبار وللصغار. عشان تكوني عارف عنوانهم يا ليف، عشان تقدر تروح وما تتوه، هم موجودين بخلدة بشارع الملك عبد الله الثاني، لونا بارك الراي مول. الف مبروك يا ليث.

0: واكيد اصحابنا الحلوين اللي فازوا بالجوائز الحلقه الماضيه او اللي راح يفوزوا ان شاء الله بهاي الحلقه بالجوائز اللي كتير حلوه، بتقدروا انكم تستلموا هاي البطاقات من اذاعه حياه اف ام، اكيد موجودين بخلف موجودين مكاننا خلف جريده الدستور. خلينا نستقبل مشاركه محمد. شوف محمد شوف فعالياته بالعيد. مرحبا يا محمد.
1: اهلا،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله كل عام بخير.
0: وانت بألف خير. احكي لي يا محمد كيف اجواء العيد؟ مبسوط؟
1: كويسه والله.
0: والله متحمس للمشاركه والجوائز ولا مش متحمس؟
1: بس بدي اياك تربحوني.
0: بدنا نربحك، احنا اكيد بدنا نربحك، بس انت لازم تكون متفاعل معنا ونتوكل على الله كلنا. متفقين؟ طيب محمد انت بتشوفني على شاشه تلفزيون حياه؟ طيب هلا رح نحط لك صوره فيها فروقات، وبدي تلاقي لي هاي الفروقات. هالمره مش خروف، حاطين عائله سعيده في العيد، اجواء عيد، فاحكي لي 3-5 فروقات بتطلع معك.
1: انا بطول على ما يجي الصوره. عادي؟
0: عادي خد راحتك. هي انا بسمعك وانت بتسمعني ومنسولف ومكيفين. شو طبختوا اول يوم عيد؟ احكي لي.
1: جاهز
0: جبنا. جاهز والله، فعاليات حلو. احنا عملنا منسف اول يوم عيد. شفت العائلة السعيدة ولا لسه ما شفتها؟
1: لسه ما طلعت.
0: لسه ما طلعت. يلا يا عائلة اطلعي عند محمد يا عائلة. مفروض في الصورة حطوا لنا كعكة عيد مفتوحة. نعرف شو محشي الكعكة، لأن بكون عندي فضول أعرف. حاطين كعك عيد، بدي أعرف شو الكعكة. إيش والله عرفت شو محشيات؟ ممتاز.
1: دعاية. كلها دعاية.
0: شفتها ولا ما شفتها؟
1: لسه جاي عنده اصلا.
0: يا الله. طيب اسمع، شو رايك اسالك سؤال؟
1: اساليني.
0: طيب السؤال اللي سالك اياه المتصل اللي قبلك
1: طلعت.
0: يلا ممتاز طلعت. ورجيني العائلتين، احكي لي ايش الفرق بين العائلتين.
1: المروحه
0: والمكيف. ممتاز.
1: الشباك في الصورتين فيش شباك.
0: ما هم عندهم مكيف مسكرين الشباك اكيد. ممتاز برافو. اللي بعده
1: الشاي.
0: حلو، في شاي وفي مي. ممتاز.
1: وفي دلة قهوة.
0: في دلة قهوة. ممتاز.
1: ولبس الإشار.
0: في لابس إشار، لابس لبس زرقاء، ولابس إشار لابس لبس حمراء. برافو برافو عليك يا محمد، إجابة سريعة وشاطرة وبسرعة.
1: في بدل الحجة في زلمة.
0: في زلمة. والله برافو علينا، والله إجاباتنا سريعة وحلوة.
1: والحج ماسك هواية.
0: واحد ماسك هواي صح الختيار. ما هو يا محمد منطقيا هذا مشغل مكيف مش رح يمسك هواي. برافو عليك يا محمد، برافو برافو، إجابة سريعة وحلوة وسهلة وسريعة. برافو عليك يا محمد، وأكيد يا محمد يعني مشاركتك ولا أحلى من هيك. احكي لي شو بدك تسأل المتصل اللي بعدك يا محمد؟ بدك نلعبه فروقات ولا نسأله سؤال؟
1: الحجة في زلمة. والله برافو علينا، والله
0: إجاباتك. أنا بسمع حالي محمد، بشعر إني أنا متحمسة كثير مع الأطفال، بتمنى حماسي يقل. شكرا يا محمد على المشاركة، وأكيد كل عام وأنت بألف خير.

0: مكملين اكيد باستقبال اتصالاتكم الحلوه. بدي اذكركم انكم انتم بتقدروا تشاركونا على تعليقات الفيسبوك او بتقدروا تشاركونا على المكالمات، ترنوا علينا تحكوا لنا هيك شو هي قصص وفعالياتكم للعيد، شاركونا بالمسابقه الكتير حلوه علشان تفوزوا بجائزه. فائز اليوم يا جماعه مش فائز واحد، ضل اعملكم اياها اغنيه، عندنا اكثر من فائز وعندنا اكثر من جائزه، والجوائز اليوم مقدمه من لونا بارك بطاقه العاب مشحونه بقيمه 25 دينار، يعني بنلعب لحد ما نزهق. واكيد لونا بارك هي اكبر تجمع للالعاب، فيها العاب للكبار وللصغار عشان كلنا نستمتع، فتحمسوا تشجعوا وشاركوني اكيد. وخلينا نشوف مشاركه زينه. مرحبا يا زينه، كيفك؟
1: طيب الحمد لله.
0: كل عام وانت بخير يا زينه.
1: وانت بخير
0: زينه. انا بتذكر صوتك كنت تشاركيني العيد الماضي، مزبوط ولا مش مزبوط؟
1: مزبوط
0: مزبوط. يا اهلا وسهلا فيكي يا زينه، والله نورتي. احكي لي كيف فعاليات العيد؟
1: كتير حلوه.
0: شو عملتوا فعاليات قولي لي؟
1: جانا ناس وطلعنا واشترينا لبس العيد وانبسطنا كتير بالعيد
0: الحمد لله. طيب احكي لي قد ايه جمعتي عيديه؟
1: 26.
0: اوف والله، شو بدنا نعمل فيهم؟ طيب شو بنستثمرهم؟
1: وعمره.
0: اها والله حلو، بنحطهم بالحصاله وبنضل نجمع نجمع نجمع لنروح العمره ان شاء الله. يا ربي الله يكتب لك اياها يا زينه، قولي امين.
1: امين.
0: طيب جاهزه لتشاركي معانا يا زينه؟
1: جاهزه.
0: بتشوفيني ولا ما بتشوفيني؟
1: بشوفك.
0: بتشوفيني، حتطلع لك هلا صوره، هذه الصوره فيها فروقات، بدنا ثلاث اختلافات، في ولد اشقراني هيك، شايفتي؟ بين عندك الولد الأشقر ولا ما بين؟
1: لا ما بين.
0: ما بين الولد الأشقر؟
1: لا لسه ما طلع.
0: طيب نستناه شوي يا زينة، نستناه شوي. أول ما تشوفيه قولي لي عشان لا الاختلافات أنا وياكي مع بعض.
1: ماشي.
0: ماشي. نشوف إيش في فروقات، والله هاي شكلها صورة صعبة حتكون. جاهزة للصعوبة يا زينة ولا بدك إشي سهل؟
1: جاهزة. بيّن.
0: بيّن، يلا نبلش. ثلاث اختلافات بسرعة. نتطلع على المدرسة اللي ورا الولد، نركز فيها شوي، فيها فرق. وكمان
1: في مختلف
0: وبطول، ممكن طول الجرابات.
1: طول الجرابات.
0: طول الجرابات هي واحدة.
1: والشنطة.
0: والشنطة. الشنطة، برافو. طل وحدة، طلع على المدرسة.
1: الشباك.
0: ايه الشباك، برافو برافو عليكي يا زينة، برافو. والله انها صعبة، انتوا ليه صعبين على زينة؟ انا ما بعرف. هاي ناشد فيها هاي الصورة. برافو برافو عليكي يا زينة، يعني رغم صعوبة الفرق إلى أنك لقيتي. أكيد يا زينة اسمك دخل معنا على السحب لحتى تفوزي بالجائزة الكتير حلوة، إن شاء الله بكون اسمك من الرابحين. السحب بيصير بآخر الحلقة، تابعينا لآخر يا زينة لحتى تشوفي اسمك إن شاء الله. ونشوف مشاركة رحيق. مرحبا يا رحيق، كيفك؟
2: لا.
0: كل عام وأنت بخير.
2: وانت بألف خير.
0: احكي لي كيف العيد، مبسوطة؟
2: كتير
0: كتير. طيب قديه جمعنا عيديات؟
2: دينار.
0: اها ممتاز حلو. شو بدنا نعمل بالعيد؟ شو بدنا نعمل فيهم في العيد؟ نحوشهم ولا لا؟
2: نحوشهم.
0: نحوشهم، برافو علينا يا رحيق. طيب رحيق بتشوفيني ولا ما بتشوفيني؟
2: بشوفك.
0: طيب هلا رح تطلع لنا صورة، شوي رح تتأخرنا التوفة بس رح تطلع لنا الأولاد مستمتعين في العيد، يعني اللهم ربع الطاقة والسعادة اللي عند هدول الأولاد. بتشوفيهم وبتنقي معي فروقات، اتفقنا؟
2: اتفقنا.
0: بينوا معك ولا لسه ما بينوا؟
2: لسه.
0: طيب أول ما يبينوا احكي لي عشان أنا وياك نلاقيهم مع بعض، عشان اسمك يدخل على السحب. طبعا جائزة اليوم بتعرفي شو هي يا رحيق؟
2: بينوا.
0: ها بينوا، يلا بسرعة نلاقي فروقات. نبلش.
1: اللوحة. اللوحة.
0: اللوحة، برافو، هاي واحد.
1: بيت الشجر.
0: اها بيت اللي بالشجرة، مزبوط.
1: الولد، الولد هذا اللي بيصور اللي فوق، اللي
0: اللي فوق معه شنطة، اللي تحت ما معه شنطة. برافو. ايش كمان؟
1: والبنت لبسها تغير.
0: اها لبسها تغير، فوق زهري وتحت اصفر. برافو. في كمان
1: تغير.
0: في الشجرة البعيدة اللي عند الغيوم والشمس، واحدة صفرة وواحدة خضرة، صح؟
1: صح
0: صح. برافو عليك يا رحيق، هيك لقينا 5 فروقات. برافو برافو. هم ليه صعبين الفروقات؟ أنا ما بعرف، أنا بتعبان عليهم، بس برافو عليك يا رحيق، أكيد مشاركة كتير حلوة. اسمك دخل معانا على السحب، إن شاء الله السحب بيصير بختام الحلقة، تابعينا للآخر علشان إنك تشوفي اسمك إن شاء الله من الفايزين. أعطيني أحكي مع أختك يا رحيق.
1: ممكن أختي تكلمك؟
0: أعطيني طبعا، بحب أكلمها.
1: مرحبا، كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير يا حلوة. شو اسمك؟
1: رقية.
0: رقية، كيفك يا رقية؟ كيف العيد معاكي؟
1: الحمد لله.
0: انت قدي عمرك يا رقية؟ 8. العمر كله يا ربي. طيب رقية، بما انه لعبنا رحيق الفروقات، انت بدي ألعبك حرف اسم حيوان نبات جماد بلاد، تفقين؟
1: اوكي.
0: يلا بدي أعطيكي حرف الراء، نبلش باسم بحرف الراء يا رقية.
1: ريما.
0: ريما، حيوان بحرف الراء يا رقية.
1: أرنب.
0: لا، الأرنب بالألف. راء بنشوفوش كتير. راك. راء ألف كاف واو نون.
1: راكون.
0: راكون، برافو عليكي، نبات بحرف الراء يا رقية. كون حبة فيها حبات كتير صغار من جوا، نقعد نفرفطها، لونها أحمر.
1: بندق. لا،
0: الرمان. الرمان، برافو. جماد بحرف الراء يا رقية.
1: ريشة.
0: ريشة ممكن، برافو. بلاد بحرف الراء، يلا بسرعة بسرعة بسرعة.
1: روسيا.
0: برافو علينا يا رقية، إجابات سريعة وحلوة. برافو برافو عليكي، برافو يا رقية، كل عام وانتي بألف خير، انتي ورحيق والأهل، وإن شاء الله وتكون كل أيامكم عيد، عيدكم مبارك. أكيد أصدقائنا الحلوين لسه مستمرين معاكم، ولسه بنحكي مع أطفالكم الحلوة، وبنسمع مشاركاتهم، بنسمع فعالياتهم، ولكن بنروح فاصل صغير ونرجع لكم، بس خليكم قريبين من حياة.
3: فترة العيد برعاية الأخوين زلاطيمو للحلويات، الاختيار الذي

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

كارمان للسيراميك والبرسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبرسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فترة العيد برعاية الأخوين زلاطيمور للحلويات، الاختيار الذي ينبغي.

0: وأكيد رجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا من بعد الفاصل, مكملين معاكم بمشاركاتكم الكتير حلوة, ودايما هيك القصص اللي بتحكوا لنا إياها اللي بتفتح النفس, حماسكم, طاقتكم, فعالياتكم. وأكيد طبعا بما أنه اليوم تاني يوم عيد وإحنا هيك كتير متحمسين وعنا طاقة, فعم بشوف في كومنتاتكم على الفيسبوك في عنا دلال عم بتقول سجلوا اسمي ما بمسك معي الخط, حابة أشارك, حابة أربح. فلكل الناس اللي حابين أنهم يربحوا ويشاركوا معنا بس مش قادرين أنهم يحكوا معنا تليفون, بيقدروا أنهم يشاركونا بسؤال اللي أنا هلأ رح أسأله. هذا السؤال رح تكون مش رح نجاوبه هلأ, رح تكون إجابته لآخر الحلقة لحتى نشوف إجاباتكم ومشاركاتكم وننقي منكم أكيد رابح. فسؤالنا لليوم رح يكون للناس اللي بتحب أنها تشاركنا على شاشة تلفزيون حياة على الفيسبوك, لماذا سمي ثاني يوم من أيام عيد الأضحى بيوم القر اللي سميناه بهذا الاسم؟ أكيد تقدروا أنكم تبحثوا وتسألوا وتستفسروا تلاقوا المعلومة الصحيحة وتكتبوا لنا الإجابة الصحيحة. بحب أذكركم بالجائزة المقدمة اليوم, جوائز الحلقة هي مش جائزة واحدة, هي جوائز, عشان هيك أنا بقول دائما تحمسوا لأنه في أكتر من رابح. فجوائز اليوم مقدمة من لونا بارك وهي بطاقة ألعاب مشحونة بقيمة 25 دينار, يعني من العاب لنزهق. وأكيد بنذكر أنه لونا بارك هي أكبر تجمع للألعاب في مكان واحد للكبار وللصغار. عنوانهم موجودين بخلدة شارع الملك عبد الله الثاني, لونا بارك الراي مول, يعني قريبين علينا كلياتنا, ما في حجاج, بدنا نلعب العيد هاد, يعني بدنا نلعب. خلينا نستقبل كمان مشاركاتكم, نسمع مشاركة نور. مرحبا يا نور, كيف حالك؟ كيف حالك أو كيف حالك؟ نور هل تسمعني؟ نور يا نور, مرحبا يا نور, كيفك؟
1: ألو
0: ألو, مرحبا, كيف حالك؟
1: الحمد لله, كيفك
0: أنت؟ بخير
1: وانت بألف ألف خير.
0: احكي لي كيف العيد معاك يا نور؟
1: كتير حلو.
0: شو عملتوا فعاليات؟ طمنيني.
1: زي أخوالي وخالاتي.
0: تعيدتي؟
1: آه.
0: أها, مجمع عيدية منيح ولا مش منيح؟
1: منيحة كتير.
0: ممتاز يا نور, هذا هو المطلوب من العيد. طيب نور, بتشوفيني ولا بتسمعيني؟
1: بشوفك وبسمعك.
0: طيب هلأ لأنك بتشوفيني فبدنا نلعب لعبة الفروقات الخمسة, بدنا نبحث, أو مش خمسة هم يمكن, لا خمسة هاي. فهلأ بتطلع لك صورة ولد مستمتع في العيد جدا, بدنا نلاقي خمسة اختلافات في الصور تقولي لي إياهم عشان اسمك يفوت معانا على السحب. طلعت لك صورة الولد ولا لسه؟
1: لا لسه ما طلعت.
0: طيب احكي لي, بتعرفي شو الجائزة اليوم؟
1: هاي شوفت رقم الولد.
0: أها حلو.
1: وعيونه.
0: عيون الولد ممتاز.
1: والغيمة
0: ممتاز. في اشي في العشب, في الاعشاب,
1: العشب.
0: في الارض. فوق في عشب جنب الولد, تحت ما في عشب جنب الولد, شفتيهم؟ اها ممتاز. يلا شوفي كمان الشوز تبع الولد, في اي مشكله؟
1: الخطوط عليه.
0: اها الخطوط الموجوده عليه, في ضل فروق ولا خلصنا؟ خلصنا, برافو برافو عليك يا نور. والله يا نور انك دقيقة الملاحظة, ابدعتي يا نور, برافو عليكي. طيب هيك يا نور اسمك دخل معانا على السحب ان شاء الله, السحب بيكون باخر الحلقة, ضلي تابعينا للاخر لحتى تسمعي اسمك ان شاء الله من الفائزين. كل عام وانتي بألف خير يا نور. وكمان هلا مشاركة سيف, لاني انا شايفة بنات بنات بنات, شايت اسمع صوت الاولاد في داني فبدي اسمع مشاركة سيف. مرحبا يا سيف, كيفك؟
2: الحمد لله.
0: كل عام وانت بخير.
2: انت بخير.
0: احكي لي انت قد ايه عمرك يا سيف؟
2: 6.
0: العمر كله يا ربي. احكي لي كيف فعاليات العيد, مبسوط؟ شو عملتوا فعاليات؟ طيب
2: الحمد لله.
0: شو في في العيد؟ شو بتعملوا بالعيد عشان تنبسطوا؟
2: رحنا عند عمات.
0: الله على الناس اللي بتزور العمات. أكلتوا كعك العيد ولا هذا ما في كعك العيد هاد؟
2: في
0: كعك. طب أنت بتحبي الكعك اللي بجوز ولا بتمر؟
2: تامر.
0: تامر صحتين وعافية يا سيف. طيب سيف بدنا نلعب أنا وياك حرف اسم حيوان نبات جماد، جاهز؟
2: جاهز.
0: يلا بدي أعطيك حرف السين، نبلش اسم بحرف السين.
2: سيف.
0: سيف برافو. حيوان بحرف السين.
2: سنجاب.
0: سنجاب. نبات بحرف السين.
2: نبات سبانخ.
0: سبانخ اوكي. جماد بحرف السين.
2: شو
0: جماد؟ جماد اشي جماد ما بتحرك.
2: سلم.
0: سلم برافو. بلاد بحرف السين.
2: سوريا.
0: سوريا جيراننا. برافو عليك. برافو يا سيف. اجابات سريعه وحلوه وشاطره. اكيد اسمك يا سيف دخل معانا على السحب. بتعرف جائزتنا اليوم من وين يا سيف؟
2: من مين؟
0: اليوم جائزتنا يا سيف من لونا بارك، بطاقة ألعاب مشحونة ب 25 دينار. تعرف لونا بارك هي إيش؟ لونا بارك هي مكان ألعاب كتير كبير، أكبر تجمع للألعاب، في ألعاب للكبار وفي ألعاب للصغار، فعشان هيك تابعنا للآخر لتشوف اسمك إن شاء الله من الفائزين وتنبسط وتلعب بالعيد، اتفقنا؟
2: إن شاء الله.
0: اتفقنا يا سيف؟
2: شكرا.
0: عفوا يا سيف. واكيد جميع الناس اللي رح تفوز معانا رح تستلم البطاقات اكيد من اذاعه حياه اف ام. خلينا نروح نسمع مشاركه سيلينا وايلين. مرحبا يا سيلينا او ايلين، كيفكم؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير.
3: وانت بخير.
0: والله يسعدكم. مع مين بدي احكي بالاول؟
3: مع سيلينا.
0: سيلينا كيفك يا سيلينا؟ بس لو تقربي شوي او تعلي صوتك عشان اسمعك منيح.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. احكي لي جاهزه لتلعبي معي؟ طب بتشوفيني انت ولا بس تسمعيني؟ بتشوفيني شايفتيني؟ طيب هلا على شاشه التلفزيون حريات رح تطلع لك صورتين، بدنا نلاقي الفروقات اللي بالصور. جاهزه؟ هلا بطلع لك صورة فيها هيك حديقة حيوانات حلوة وخفيفة ولطيفة. نلاقي فروقات. طلعت
3: عصفورين.
0: عصفورين وتحت عصفور واحد. برافو. ايش في كمان؟
3: سنجاب. في سنجاب
0: وتحت لا. اها السنجاب ممتاز. ايش في كمان؟
3: وحيد القرن فوق
0: وتحت
3: لا.
0: مظبوط. شو في كمان؟ هو انا عندي واحدة بس انا مش حافظة اسم الحيوان اللي اغششك اياه. هذا اسمه شبل يا جماعة. شبل المنقط ولا فهد؟ فهد
3: هون فوق النمر حط وجهه.
0: هو هذا المنقط، وجهه هيك يمين وجهه هيك يسار. برافو. ايش في كمان عنده جنبه؟ في اشي طلعي.
3: الفطر فوق هنا ثلاثة وتحت في تنتين.
0: برافو. برافو عليك يا سيلينا. هيك لقينا الخمس فروقات. أبدعتي أبدعتي يا سيلينا، شطورة. سهلة كانت ولا صعبة؟
3: سهلة.
0: سهلة ممتاز. طيب أعطيني أحكي مع إيلين.
3: نعيد على أطفال غزة.
0: عيدي طبعا أكيد نحب نقولهم إن شاء الله كل عام هم بخير، وإن شاء الله السنة الجاي بيجي العيد وربنا فارجها عليهم، وإن شاء الله وهم فيهم أكثر بهجة وأكثر سرور وأيامهم العيد أكثر جمال. احكي لي شو بدكم تحكوا لهم؟ كل عام وهم بألف خير يا ربي. طيب إيلين جاهزة تلعبي معي؟
2: جاهزة.
0: إيلين بدنا نلعب أنا وياكي حرف اسم هلا. بعطيكي حرف، حرف النون. يلا اسم بحرف النون يا إيلين.
2: نادر.
0: ممتاز. حيوان بحرف النون.
2: نمر.
0: ممتاز. جماد نبات بحرف النون.
2: نعنع.
0: نعنع. جماد بحرف النون. يلا اشي ما بتحرك بحرف النون. شو انا بفكر عادي افكر في صوت عالي، ممكن النواسه هاي او الضوء الناموسيه عرفتوها ممكن نحطها. اه هي يا جماد، هي انا لقيت لك الجماد يا إليم، برافو عليكي. بلاد بحرف النون.
3: نقود.
0: نقود، النقود برضو، النقود اشي كتير حلو في العيد. ممتاز. بلاد بحرف النون. يلا بلاد بحرف النون.
3: فلسطين.
0: برافو عليك يا إيلين، برافو برافو برافو. جباتك انت وسلينا، ولا أسرع من هيك ولا أحلى من هيك. أكيد اسمكم دخل معنا على السحب، وإن شاء الله السحب بيصير في ختام الحلقة. وبدي أذكركم بجوائز حلقتنا لليوم، إنها مقدمة من لونا بارك، بطاقة ألعاب مشحونة بقيمة 25 دينار. ولونا بارك هي أكبر تجمع للألعاب للكبار وللصغار، موجودين بخلدة يعني قريبين علينا كلياتنا. وأكيد في جائزة للناس اللي بيشاركونا على الفيسبوك على شاشة تلفزيون حياة. بدي أذكركم بسؤالنا يلي لقلكم، لماذا سمي ثاني يوم من أيام عيد الأضحى بيوم القر؟ جاوبونا وحطوا لنا إجاباتكم الصحيحة لحتى نختار منكم فائز وتربحوا هالجوائز الحلوة. أكيد أصدقائنا الحلوين مكملين معاكم، ولكن رايحين فاصل صغير وراجعين لكم، خليكم قريبين من حياة.

0: معكم أصدقائنا الحلوين بفعاليات وأجواء العيد، يعني طاقة وحماس وفعاليات وشغف، وأنا كتير مبسوطة وأنتوا كتير مبسوطين وكلنا متحمسين. خلينا نشوف مشاركة يامن. مرحبا يا يامن، كيف حالك؟ يامن يا يامن.
1: ألو
0: يامن، كل عام وأنت بخير. يامن أنت نعسان ولا صاحي من النوم ولا لبعدك مش مركز معي؟
1: ألو.
0: ألو، متحمس للعيد يا يامن ولا مش متحمس؟
1: متحمس.
0: متحمس، طب شو عملتوا في العيد يا يامن عشان تتحمسوا؟
1: منسف
0: يا عم. المنسف والله واحد من أسباب حماس الشعوب للأمانة، برافو عليك، المنسف بحمس. طيب احكي لي يا يامن، شايفني أنت ولا مش شايفني؟
1: لا، راديو.
0: ما بتقدر تشوفني. طيب أسألك سؤال الحلقة اليوم علشان تحكي لي إذا ولا بدك تشوفني وتلعب معي فروقات؟
1: لا، سؤال.
0: أوكي، بدنا نسألك سؤال اليوم. سؤال اليوم بيقول: ما هي أقصر سورة في القرآن الكريم يا يامن؟
1: سورة الكوثر.
0: برافو عليك يا يامن، إجابات سريعة وحلوة، وأكيد اسمك دخل معانا على السحب. إن شاء الله السحب بصير في ختام الحلقة، علشان تابعنا الآخر عشان تشوف إن شاء الله اسمك من الفايزين. كل عام وأنتوا بخير يا يامن.

0: واكيد بدي ارجع اذكركم انه اليوم لازم تتحمسوا في العيد وما تكونوا نعسانين عشان اليوم جوائزنا كتير حلوه. جوائز حلقتنا اليوم مقدمه من لونا بارك بطاقه العاب مشحونه بقيمه 25 دينار. ولونا بارك هي اقوى تجمع الالعاب, يعني فيها العاب للكبار وفيها العاب للصغار, فيعني رح تستمتعوا اكيد اكيد. فخلينا نشوف ريم قد ايه متحمسه في العيد. مرحبا يا ريم, كيفك؟
1: الحمد لله.
0: كل عام وانت بخير.
1: انت بألف خير.
0: احكي لي شو عملتوا فعاليات بهذا العيد؟
1: زرنا الأقارب.
0: جمعتي عيديات ولا ما جمعتيش؟
1: جمعت.
0: حلو, قديه جمعنا عيديات؟
1: 15.
0: اها حلو. بدنا نحوشهم ولا بدنا نصرفهم؟
1: بدنا نحوشهم.
0: بدنا نحوشهم. طب في عنا هدف من التحويشه ولا بس بنحوش لهدف التحويش؟
1: لا في هدف.
0: ايش الهدف؟
1: بدي اشتري
0: اشي الي. اها يلا ان شاء الله بتحوشي حقه كامل وبتجيبيه انتي بدون مساعدة اي حدا يا ريم, برافو عليكي. طيب ريم عم بتشوفيني ولا بس عم تسمعيني؟
1: لا بسمعك.
0: طيب جاهزة لتلعبي معي؟
1: جاهزة.
0: طيب بدنا نلعب انا وياكي حرف اسم, بنروح بدناش حرف الراء لانه قالوا لي حرف الراء, بدنا نروح على حرف الكاف. موافقة؟
1: موافقة.
0: يلا اسم بحرف الكاف يا ريم.
1: كريم.
0: حلو. حيوان بحرف الكاف.
1: كلب.
0: نبات بحرف الكاف.
1: كم.
0: اها ايه شو اسم النبات؟
1: كركم.
0: كركم, ايوه سمعتها كم. برافو عليك يا ريم. طيب جماد بحرف الكاف.
1: كم.
0: كم, برافو حلو. او كرسي ممكن عشان كنت اساعدك اغششك قال. طيب بلاد بحرف الكاف.
1: كندا.
0: اها برافو برافو, اجابات سريعه وحلوه يا ريم. اكيد شكرا لك وشكرا لمشاركتك واسمك دخل معنا على السحب. السحب ان شاء الله بصير بختام الحلقه, فتابعينا الاخر عشان ان شاء الله تسمعي اسمك من الفايزين. كل عام وانت بخير.

0: بيحكوا عني في التعليقات مذيعة راقية حبيتهم. يا الله يسعدكم والله أخجلتوني عن جد أخجلتوني. مستحيل أبدا مستحيل. شكرا شكرا يا دلع, شكرا جزيلا على مشاركتك الراقي جدا, وشكرا لكل حدا قاعد عم يكتب بالإجابات بالكومنت بإجابات كتير صحيحة ومية بالمية مزبوطة. بدي أذكر للناس زي ميسا, ميسا عم بتشارك بالأسئلة اللي أنا عم بسألها هلأ. ميسا شاركي بالسؤال اللي للفيسبوك, والسؤال بيقول لماذا سمي ثاني يوم من أيام عيد الأضحى بيوم القر؟ فشوفي بحثي عن الجواب, اسألي إذا بتعرفي حدا أو إذا أنت بتعرفي الجواب, اكتبي لنا الجواب الصحيح لحتى يفوت اسمك معنا أكيد على السحب. رح يكون في فائز من جوائز حلقتنا اليوم إن شاء الله من الفيسبوك. بدي أذكركم أن جوائز الحلقة اليوم مقدمة من لونا بارك, بطاقة ألعاب مشحونة بقيمة 25 دينار. ولونا بارك هي أكبر تجمع للألعاب, يعني فيها ألعاب للكبار وألعاب للصغار, يعني رح نستمتع في العيد هذا. خلينا نستقبل مشاركة كريم. مرحبا يا كريم, كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: كل عام وانت بخير يا كريم.
1: وانت بخير.
0: احكي لي كيف العيد معك, مبسوط؟ قديش من عشرة؟
1: عشرة من عشرة.
0: الحمد لله. طب شو طابخين بالعيد؟ شكل الوالدة مش طابخة. شو؟
1: منسف.
0: صحتين عافية. بتحب المنسف انت يا كريم؟
1: كثير.
0: والله ممتاز, كفو. طيب احكي لي يا كريم, شايفني ولا بس بتسمعني؟
1: لا بس بسمعك.
0: بس بتسمعني. طيب نلعب انا وياك يا كريم. بدي اعطيك حرف الصاد, حرف صعب يا كريم. حرف الصاد. اسم بحرف الصاد. يلا.
1: صبا.
0: صبا. حيوان بحرف الصاد. ابن هالدجاجة.
1: صقر.
0: صقر. اوكي. او صوص عشان انا احكي الجواب اللي بنفسي. ممتاز. نبات بحرف الصاد.
1: صنوبر.
0: حلو. جماد بحرف الصاد. اشي ما بتحرك بحرف الصاد.
1: صنبل.
0: نسكره ممكن حط جواته اشياء.
1: صنبل.
0: ايه صندل. اوكي. انا كنت احكي صندوق. اوكي حلو. مش متوافقين انا وانت اليوم, مش متوافقين. طيب بلاد بحرف الصاد. ما رح اغششك, خلص قرار نهائي.
1: صومال.
0: صومال. برافو عليك. برافو برافو يا كريم. إجابات سريعة وحلوة وسهلة. أكيد اسمك دخل معانا على السحب, وإن شاء الله السحب اليوم بيكون بآخر الحلقة. تابعنا للآخر لحتى تشوف اسمك إن شاء الله من الفائزين. اتفقنا؟ كل عام وانت بألف خير يا كريم. أكيد أصدقائنا الحلوين بتقدروا انكم تشاركونا, بتقدروا انكم تسمعونا أصواتكم الحلوة وتحكون لفعالياتكم بالعيد علشان تفوزوا بالجوائز. جوائز الحلقة اليوم مقدمة من لونا بارك, بطاقة ألعاب مشحونة بقيمة 25 دينار. ولونا بارك هي أكبر تجمع للألعاب أكيد للكبار وللصغار. لا تنسوا تشاركونا عشان تفوزوا معنا.

0: يعني يا أهلا ويا سعدا بمتصلينا الكتير حلوين. خلينا نحكي مع جوري وجود. مرحبا يا جوري، كيفك؟
1: مرحبا،
0: كل عام وانتي بخير.
1: وانتي بخير.
0: حكي لي قدي مبسوطين بالعيد يا جوري؟
1: كتير
0: والله. شو عملنا بالعيد عشان ننبسط؟
1: نجمع عيديات.
0: والله كم جمعنا؟
1: 12.
0: اها حلو، بدنا نحوشهم ولا بدنا نصرفهم؟
1: حوشهم.
0: حلو، في عنا هدف للتحويشة ولا بنحوش فقط لأجل التحويش؟
1: هدف.
0: إيش الهدف؟ إذا بدك يعني تحكي لنا طبعا. إذا بدك تخليه سر عادي ما عنا مشكلة.
1: تلفون.
0: أها برافو، والله أهدافنا قوية. طب مجمعين منيح إحنا؟ ممتاز. طيب جوري أنت عم بتشوفيني؟
1: لا.
0: بتقدري طيب تشوفيني ولا ما بتقدري؟
1: ما بقدر.
0: ما بتقدري. طيب نلعب انا وياكي ولا اسالك سؤال؟
1: اساليني سؤال.
0: اسالك سؤال. طيب بدي اسالك سؤال بس تجاوبيني عليه، بدك تسالي انت سؤال للمتصل اللي بعدك وهي حتكون جود طبعا. ماشي؟
1: ماشي.
0: ماشي. السؤال بيقول كم عدد سور القرآن الكريم يا جوري؟ 114 سورة. برافو عليك يا جوري، برافو، إجابة سريعة وسهلة. طب شو بدك تسألي المتصل اللي بعدك؟ شو نسأل جود سؤال؟ أعطيني أي سؤال. جغرافيا، علوم، رياضيات، دين؟
1: دين. دين.
0: إيش بدنا نسألها؟ طيب أعطيني سؤال من عندك.
1: شو أكبر سورة في القرآن؟
0: ما هي أطول سورة بالقرآن؟ طيب اعطيني احكي مع جود.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيفك يا جود؟
2: الحمد لله.
0: كيف العيد معاكي، مبسوطة؟
2: كثير
0: والله. فعاليات واجواء ولا مش فعاليات؟
2: فعاليات واجواء.
0: اكلتوا منسف العيد هاد ولا لسه؟
2: ثلاث مرات.
0: والله ممتازة، فطور وغدا وعشاء عندكم المنسف. صحتين وعافية، صحتين وعافية يا جود. طيب جود جاهز تجاوبي السؤال اللي حطت لك يا جوري؟ بس بشرط بدي تعطيني سؤال للحد اللي بعدك، متفقين؟
2: متفقين.
0: متفقين. السؤال اللي سألتك يا جوري، ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟
2: سورة البقرة.
0: سورة البقرة. برافو، برافو عليك يا جود وبرافو عليها جوري. طيب يا جود شو بدنا نسأل المتصل اللي بعدك؟
2: بسأل في الرياضيات.
0: بالرياضيات، شو بدنا نسأل بالرياضيات؟
2: 8 ضرب 8.
0: 8 ضرب 8، اوكي، جدول الضرب اللي دائما كلنا عامل لنا عقده. برافو عليك يا جود، شكرا لمشاركتك وشكرا لمشاركه جوري. اكيد اسمكم دخل معنا على السحب لليوم لتفوزوا بجوائز، جوائز حلقتنا اليوم مميزه مقدمه من لونا بارك، واكيد الجوائز الحلوه محرزه يعني بطاقه العاب مشحونه بقيمه 25 دينار اردني، وهي اكبر تجمع للالعاب بمكان واحد للكبار وللصغار، يعني العيد هذا ان شاء الله بتستمتعوا، فتابعونا للاخر لحتى تشوفوا السحب وتشوفوا اذا اسماءكم كانت من هذا من يعني من الفائزين بهذه الجوائز او لا. بدي اذكر الجماعه الناس اللي بيسمعونا على وشاهدونا على تلفزيون حياه، اكيد انتم كمان بتقدروا تشاركوا بهاي الجائزه الحلوه اللي او الجوائز، انا مش ليش مصر انها جائزه مش عارفه، الجوائز الحلوه الموجوده بحلقتنا لليوم من خلال انكم تجاوبوا على السؤال يلي طرحناه عليكم، وهو لماذا سمي ثاني يوم من ايام عيد الاضحى المبارك بيوم القر. كل عام وانتم بالف خير، واكيد مكملين معاكم اصدقائنا مكملين بمشاركاتكم الحلوة، خليكم دايما متحمسين معانا وتفاعلوا لتفوزوا بهاي الجوائز. وطبعا حلقتنا لليوم شيقة، فيها مواضيع لسه أكتر، في عنا ضيف كتير حلوة رح تكون معانا، ولكن مخبين لكم كل هاي الأشياء برضو بعد الفاصل القصير اللي بنروحه. خليكم قريبين من حياة وخليكم شاركونا برضو علشان أسماءكم تدخل معانا على السحب. فاصل صغير ورجعين لكم.
3: كل عام وأنتم بخير. فترة العيد برعاية الأخوين زلاطيمو للحلويات، الاختيار الذي

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام، إعلانك
1: عنوان. إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: يكون زورونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف فايف ديمون ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: لكم أكيد مستمعينا ومتابعينا ومشاهدين شاشة تلفزيون حياة بعد الفاصل. طبعا أنا عم بشوف كومنتات وأجوبة صحيحة 100% على سؤال حلقتنا لليوم, وشكله في فائز كتير حلو رح يطلع معانا من متابعينا على شاشة تلفزيون حياة. بذكركم بسؤال عشان تشاركوا بإجاباتكم أكتر. السؤال بيقول يا جماعة الخير, لماذا سمي ثاني يوم من أيام عيد الأضحى بيوم القر؟ إذا أنت بتقرأ بالكومنتس بتلاقي الجواب المقنع الصحيح. وأكيد أصدقائنا الحلمين اللي بيتصلوا علينا أكيد ما بنستغني عن مشاركاتكم. خلينا نسمع مشاركة مرح. كيفك يا مرح؟ مرح يا مرح,
1: كيف حالك؟ كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير يا مرح, كيف الحال؟ كل عام وانت بخير.
1: الحمد لله وانت بألف خير يا رب.
0: انت قدي عمرك يا مرح؟
1: 14.
0: وانا كمان اسمي مرح بس انا عمري 23.
1: العمر كله.
0: احكي لي كيف أجواء العيد معاك يا مرح؟
1: يعني حلوة حلوة هيك أجواء, وبعيد لنا صبعات كان أجواء حلوة الحمد لله.
0: معقول بيقولوا يا مرح كل ما الواحد يكبر بفقد شغف العيد ولا لا عادي كل ما بنكبر برضو بضل في فعاليات حلوة بالعيد؟
1: لا بضل حلو. لا ما
0: الحمد لله إن شاء الله يربي تكون كل أيامك يا مرح عيد. طيب احكي لي يا مرح, بدك تلعبي معانا لليوم ولا بدك سؤال للحلقة؟
1: لا بدي سؤال عشان
0: بدك سؤال. تمام اكيد. سؤالنا اللي سالتك اياه المتصل اللي قبل كانت صراحه مهتمه كتير بجدول الضرب بالرياضيات, فسؤالها كان يا مرح بتقول لك 8 ضرب 8 قد ايه؟
1: 64.
0: برافو علينا, شاطره شكلك بالرياضيات يا مرح.
1: مرح رائد زياده انا اسمي.
0: ايش اسمك؟
1: مرح رائد زيادة.
0: والله أنا اسمي مرح زيادة, نطلع قرايب هسا. أنا ما بعرف إنه حدا من أي عائلة. من أي بلد أنتي؟ استنوا بدي أتعرف على قرايبي يا جماعة. من أي بلد أنتي يا مرح؟
1: من القدس.
0: لا إحنا غزاز, وين إحنا وين أنتوا؟ بس يلا خير وبركة, يعني كلنا قرايب, كل عام وأنتي بخير. احكي لي يا مرح شو بدك تسأل المتصل اللي بعدك.
1: شكرا
0: يا حبيبتي. عفوا بس إيش بدك تسأل المتصل؟
1: ايش اسال سؤال؟
0: اي سؤال, رياضيات علوم جغرافيا دين اللي بدك اياه.
1: كم 9 من 1 ل 100؟
0: كم 9 من 1 ل 100؟ سؤال كرييتيف حبيت. برافو عليك يا مرح, ابدعتي يا مرح. اكيد اسمك دخل معنا على السحب, واكيد ان شاء الله اسمك بيكون من الفايزين في ختام الحلقه. ونروح للمتصل اللي بعده. جايك سؤال يا متصل, بتمنى يا رب يكون بشوفنا. اسم المتصل ملكي او ملكي, كيف اسمك من قراءه حلوه؟ الو مرحبا.
2: ملكة.
0: مرحبا يا ملكة, كيفك؟
2: الحمد لله.
0: شو أخبارك؟ كيف العيد معاكي؟
2: بجنن.
0: طب يا ملكة أنت شو معنى اسمك؟
2: شو
0: معنى اسمك؟
2: ملكة الكون.
0: آها حلو, مين اللي سماكي هالاسم الحلو؟
2: بابا.
0: الله يخلي لك يا ربي ويخليك

0: طيب شو بدنا نعمل فيهم؟
1: بدنا نضربهم بالأجة.
0: بالأجة حلو. الأجة هاي شو بدنا نعمل فيها؟
1: والله ما بعرف.
0: طيب حطي هدف للأجة علشان لما تفتحيها ما تضيعيهم على الفاضي. اتفقنا؟
1: اتفقنا وأكيد
0: إن شاء الله. طيب ملكي عم بتشوفيني أنتي ولا بس عم تسمعيني؟
1: بشوفك.
0: طيب كثير. منيح انك بتشوفيني يا ملكي علشان كان جايك سؤال كتير صعب، فهيك بنكون احنا نفدنا من السؤال انا وانتي. هلا رح نحط لك يا ملكي صوره، الصوره فيها صورتين، هم بدنا نلاقي الفروقات بين الصورتين. فهلا اول ما تطلع لك البنوته الحلوه المبسوطه في العيد احكي لي علشان بلش انا وياك نلاقي الفروقات. اتفقنا؟
1: اتفقنا.
0: اتفقنا. شاطره انت، بتعرفي تطلعي فروقات ولا مش شطوره فيها؟
1: كثير، اكثر
0: وحده. والله ممتاز. طيب ها هينا جايبين لك لعبه بتحبيها، بينت البنوته
1: الشعر والعروسه.
0: الشعر العروسه، العروسه فستان قصدك صح؟
1: والبكله.
0: البكله اوكي.
1: واللون الفستان،
0: لون الفستان.
1: والجربات،
0: لون الجربات صح، واحده طويله واحده قصيره.
1: والبوت
0: في فرق. ربطات البوت صح؟ ممتاز. ضل اشي؟
1: والعيون بقى.
0: والعيون ما لهم العيون؟
1: في كبيرة.
0: كبيرة لون.
1: الكبيرة لون والصغيرة لون.
0: الكبيرة لون. ممتاز. انا حاسة انه احنا لقينا كل الفروقات هيك عشان انا مش شاطرة بالفروقات. برافو عليك يا ملكة، برافو. اجابات سريعة وحلوة. فعلا انك كتير شطورة في الفروقات. ايش قلتي؟
1: بحبك كثير.
0: وانا بحبك اكثر يا ملكه، وبحب دائما تشاركيني، وبحب دائما اني اسمع صوتك. واكيد يا ملكه اسمك دخل معانا على السحب. جوائز اليوم مميزه جدا. جوائزنا يا ملكه مقدمه من لونا بارك، بطاقه العاب مشحونه ب 25 دينار، يعني بنلعب لنزهق. فتابعينا للاخر وان شاء الله اسمك بكون من الرابحين.

0: أصحابنا الحلوين، يعني مشاركاتكم اللي ولا أحلى من هيك أكيد بضل أستقبلها لآخر دقيقة في الحلقة، فضلوا شاركونا، ضلوا اتصلوا علينا لحتى تحكونا عن فعالياتكم بالعيد. وأصدقائنا اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون حياة، أنتوا كمان ما نسيناكم من جوائز هاي الحلقة، ومخبين لكم أكيد جوائز. جاوبوا على سؤال الحلقة ويلي بيقول لماذا سمي ثاني يوم من أيام عيد الأضحى بيوم القر؟ اكتبوا لنا الأجوبة علشان إن شاء الله يفوت اسمكم معنا على السحب. ومكملين أكيد معاكم بالقصص والمشاركات والفعاليات الحلوة، ورح يكون أيضا معنا ضيفة كتير جميلة، ولكن خلينا نروح فاصل صغير ونرجع لكم، خليكم قريبين من حياة.
1: غني بأجمل ألحان وطير جاييني غني.
2: فترة العيد برعاية
3: الأخوين زلطيمور للحلويات، الاختيار الذي يد

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجودة. خرمة هوية.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين ايديكم. فروعنا دوار الشرق الاوسط، البيادر، اربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: الله اكبر، الله اكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255-99

0: ورجعنا لكم أكيد مستمعينا من بعد الفاصل بحلقتنا الكتير مميزة بمشاركاتكم الحلوة وقصصكم وأحاديثكم المميزة. خلينا نستقبل كمان مشاركة معنا لليوم من ندى. مرحبا يا ندى، كيفك؟ ندى يا ندى، نداء إلى ندى. ندى غالبا مش سامعتيني او قطع خطك. ندى حاولي ارجعي تواصلي معنا لحتى تشاركي في المسابقه اللي كثير ممتعه. خلينا نستقبل مشاركه ابراهيم. مرحبا يا ابراهيم، كيفك؟ الو، مرحبا. لا لا ندى ولا ابراهيم سامعيني، مال صوتي انا مخفي. ابراهيم سامعني؟ غالبا مش سامعيني او انا يمكن مش سامعيتكم. اكيد بنحل المشكله وبنشوفها لاحقا ايش مشكلتنا، ولكن خلينا في اطار حوارنا معاكم وفي اطار مشاركاتكم الحلوه اذكركم انه اليوم جوائزنا كثير مميزه. الجوائز اكيد مقدمه من لونا بارك، بطاقه العاب مشحونه بقيمه 25 دينار. فتحمسوا، تشجعوا وشاركونا بهاي المشاركات وبهاي الاصوات اللي كثير حلوه والاجابات الاحلى منيك. اليوم بدنا نستقبل ضيفة كتير مميزة معانا في حلقتنا لليوم. الضيفة رسامة، الضيفة فنانة، الضيفة مبدعة، الضيفة كتير عندها شغلات حلوة لتورينا إياها. لين البطاينة. لين البطاينة هي صبية كتير شطورة بالرسم، حبت إنها دايما تبرز مواهبها، تشارك بمسابقات، تشارك بفعاليات، تشارك بقصص. هي رح تحكي لنا عنها لليوم. مرحبا يا لين، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: لين أنا كتير مبسوطة اليوم بوجودك معانا، وأكيد كل المتابعين والمستمعين مبسوطين بوجودك معانا. احكي لنا عن حالك أكتر لحتى اللي بيسمعونا واللي بيتابعونا يقدروا أنهم يعرفوا عنك أكتر.
1: أنا لين بطاينة، عمري 13 سنة، من مواهبي الرسم وكتير بحبه وكتير موهوبة فيه.
0: حلو، أدي إليك بترسمي أنت يا لين؟
1: أنا من 5 سنين برسم.
0: حلو، طيب عشان يشاركونا أكتر بالرسمات بصير نورجيهم كذا رسمة موجودة معانا لليوم. تحكي لنا عن كل رسمة شوية لين من بعد إذنك.
1: أوكي.
0: يلا خلينا نبلش نعرض أول رسمة. هاي أكتر رسمة أنا خطفت قلبي عشان نحكي عنها أكتر. هاي رسمة طبعا لكل الناس اللي بيشوفونا بتذكرهم بحدا. اليوم لين رح تحكي لنا عن هذا الحدا. لمين هاي الرسمة؟
1: هاي الرسمة لإميليا جبر اللي غنت بThe Voice Kids. رسمتها على شكل كاركتير وهي بهذا الشكل.
0: طبعا الناس اللي ما بيعرفوا مين هي اللي غنت وردي يا وردي يا زهرة في البستان. هاي أنا حفظتها من قد ما العيلة كلها بتغنيها. حلو، شوفي عندنا رسمات تانية كمان.
1: هاي للربيع، شاركت فيها بمسابقة جامعة فيلادلفيا، بتعبر عن الربيع والأزهار اللي فيها.
0: حلو، وفي عندنا هاي رسمة العيد، رسمة خروف العيد.
1: هاي للعيد، شاركت فيها بجامعة العلوم التطبيقية، فزت مركز ثالث على 94 مدرسة بصنف فرحة العيد الرسم التعبيري.
0: حلو، هاي استقلال أردن.
1: رسمتها عشان استقلال الأردن الثمانين، بتعبر عن الأردن وعن فرحة الشعب باستقلال الأردن.
0: حبيت. طيب قدي بتاخد معك الرسمة يا لين؟
1: يعني هلأ كل رسمة حسب قدي فيها ديتيلز، رسم، ألوان، فيعني أقل رسمة ممكن تكون 6 ساعات بس مش متواصل.
0: حلو، يعني هيك 6 ساعات متفرقة. طيب أنت من متى اكتشفتي حبك للرسم؟ يعني من قدي أنت بترسمي؟
1: كان عمري 5 سنين، كانت أختي اللي أكبر مني ترسم، فأنا كنت كتير أحب أقلدها. من هون بلشت حبي للرسم. يعني
0: حلو، يعني أنت كان عندك المثل الأعلى اللي هي أختك، ومن ثم أنت كملتي في هاي المسيرة الكتير حلوة. طيب حكيتي لنا أنك أنت شاركتي بمسابقة العلوم التطبيقية، حكي لي كيف كان شعورك هيك لما فزتي بالمركز الثالث؟
1: أنا حسيت كتير بفخر وسعادة إني فزت بمركز ثالث، وحسيت إنه التعب اللي تعبته بالمسابقة ما راح على الفاضي.
0: طب خلينا نرجع نوجيهم الرسمة اللي فزتي فيها بالمركز الثالث، بحب انهم يشوفوها، اللي هي رسمة العيد. كانت يعني فعلا من اكثر الرسمات اللي فيها تفاصيل، اللي فيها بتربطنا بهويتنا فعلا الإسلامية وبعيد الأضحى المبارك. طيب هلا رسمتك برضو، في عندك رسمة تانية كانت بمؤتمر حقوق الإنسان، مزبوط؟ شو كانت الرسمة؟
1: كانت رسمة بتعبر عن حق الأطفال بالتعليم.
0: أها، موجودة معنا اليوم ولا لا؟
1: لا، أخذوها المعرض عشان يحطوها هناك.
0: أها، طيب شو كان شعورنا وقتها؟
1: كان شعور كتير حلو إني عم بعبر عن شو اسمه، عن حقوق الإنسان بالتعليم، باللعب، بالأكل، فكانت انه شعور حلو اني عم بعبر عن رايي بهذا الاشي.
0: حلو، ليه اخترنا التعليم تحديدا؟
1: لانه التعليم هو صراحه من اهم الاشياء اللي لازم يتعلمها الطفل.
0: والله انا حبيت فعلا، يعني من اكثر الاشياء الملفته ومن اكثر الرسمات الحلوه الموجوده معنا لليوم يلين. وبدي اياك يلين تشجعي كل الناس اللي عم تسمعنا واللي عم بتشوفنا لليوم انها هي تكون تسعى وراء احلامها وتوصل للاشياء اللي هي عم تتمناها. خلينا نستقبل اتصال موجود معنا لليوم، نعرف شو موهبه المستمع اللي معنا. مرحبا يا ابراهيم، كيفك؟
2: منيح.
0: كل عام وانت بخير. احكي لي كيف فعالياتك للعيد، مبسوط؟ اها. طيب لين بدها تسألك سؤال،
1: شو موهبتك يا ابراهيم؟
2: موهبتي
0: شو بتحب، شو اكتر اشي بتحب تعمله؟ تحب ترسم، تحب الرياضة، تحب الطبخ؟ الرياضة. شو بتحب تلعب رياضة؟
2: كرة قدم.
0: كرة قدم. فنان ولا مش فنان يا ابراهيم؟
2: فنان.
0: فنان، برافو عليك يا إبراهيم. طيب بدك تلعب معي إبراهيم ولا بدك أسألك سؤال؟ أسألك سؤال. طيب سؤالي يا إبراهيم يقول، ما هي أولى القبلتين للمسلمين؟
2: مسجد الأقصى.
0: المسجد الأقصى، برافو عليك يا إبراهيم، إجابة حلوة وسهلة وسريعة. طب حلوين رسمات لين؟ حلوين؟ حبيت رسماتها ولا لا؟
2: حبيت.
0: شو بدك تحكي للين؟ ما بدك تحكي لها اشي؟ ما بدك تحكي لها استمري، برافو عليكي، تحمسها تشجعها.
2: كل عام
0: وانت
2: بخير.
0: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير.
0: كل عام وانت بخير، انت والاهل والعائله يا ابراهيم. ونروح من اتصال ابراهيم لناخذ اتصال عبد الله. مرحبا يا عبد الله، كيفك؟
3: الحمد لله.
0: عبد الله شفت رسمات لين ولا ما شفتهم؟
3: لا ما شفتهم.
0: ما شفتهم. طيب عندنا لين، لين هي رسامه بترسم كثير رسمات حلوين. شو بتحب انها ترسم؟
3: فراشة.
0: شو؟
3: فراشة.
0: ترسم ايش؟
3: فراشة.
0: فراشة. فراشة. فراشة. عمرك رسمتي فراشة يا لين؟
1: ايوه.
0: هي رسمة فراشة كمان موجودة عندنا، اذا بتشوفنا من تلفزيون حياة بتشوف انها هي رسمة فراشات موجودين معانا هون. طب لين شو بدك تسألي عبد الله؟ شو بدك تسألي؟
1: ايش موهبته؟
0: ايش موهبتك يا عبد الله؟ ايش موهبتك؟
3: كرة القدم.
0: كرة القدم. يا عمي عندنا والله ناس موهوبين، خلص نجمعكم ونعملكم فريق احنا. انا هذا رايي.
1: كل الاولاد بحبوا كرة القدم.
0: حتى البنات على فكرة بحبوا كرة القدم.
1: عندنا بالمدرسة فريق كامل.
0: والله. طب بدك تشجع المنتخب يا عبد الله ولا ما بدك تشجع؟ عبد الله. بدك تشجع منتخبنا بكأس العالم؟ برافو. طب مين، اعطيني اسم لاعب بفريق المنتخب عشان ادخل اسمك على السحب. ايش قلت؟
3: موسى
0: التعمري. موسى التعمري بده يلعب في المنتخب ولا ما بده يلعب في المنتخب؟ برافو عليك. برافو برافو يا عبد الله، هي تشجيع قوي علشان منتخبنا النشامه، وان شاء الله هم بيفوزوا وانت كمان بتفوز. كل عام وانت بالف خير يا عبد الله. وأكيد أصدقائنا مستمرين في حديثنا معك يا لين. لين طيب هلأ إحنا اليوم عم نحكي عن ناس، أكيد في ناس كتير بتحب إنها ترسم، وكتير في ناس بترسم رسمات بتفشل فيها، بتعرف في بداية الرسم بتكون خربشات زي ما بيقولوها. فاليوم أنت شو بدك تحكي لهاي الناس اللي بتحب إنها ترسم؟
1: لازم يضلهم يتدربوا ويستمروا بالإشي، لأنه كل حلم أنتوا بدكم توصلوا له هو بده تدريب ونجاح عشان توصلوا للحلم بدكم اياه.
0: حلو. طيب انت اول رسمه كانت لك مزبوطه ولا كانت برضو خربشات؟
1: لا خربشات.
0: شو كانت الخربشات اللي ذكرتيها؟
1: كانت فراشه وهيك ورده فما زبطت معي، حتى كان على ورق فمزعت فطعيت.
0: طب ما زعلتي يعني انه انت ما بتعرفي ترسمي وهيك؟
1: فقدت الشغف، قعدت يعني جد سنه كامله ما برسم عشان هذا الاشي. وبعدين استمريت لانه صار في تشجيع من ماما.
0: حلو ممتاز، شكرا لماما على هذا الدعم والتشجيع. هلا انت قالوا لي انك انت رسمتي رسمه تكعيبيه، وقلها قصه هاي الرسمه. شو قصتها؟
1: قصتها انه كان في مؤتمر للطفل، يوم الطفل، فهم طلبوا مني أرسم رسمة عن الرسم التكعيبي. هلأ ليش اختاروا الرسم التكعيبي؟ لأنه بيكاسو أصلاً هو اللي اخترع هذا الرسم. بيعبر عن رسم الأطفال.
0: حلو.
1: الخربشات وهاي بتتحول لرسم مش أي حدا بيقدر يرسمه.
0: حلو، يعني رسم التكعيبي هو في نوع من الخربشات زي ما بنقولها. أوكي حلو.
1: أشكال هندسية وزوايا. بتعبر عن الأطفال، وحتى الألوان اللي فيها بتعبر عن الأطفال.
0: حلو، فأنت اخترتي إنك ترسمي هاي الرسمة أو هم اللي طلبوها منك؟
1: لا هم طلبوها مني فأنا رسمتها، بس أنا اللي اخترت الرسم.
0: حلو. طيب قد إيه كنتي مبسوطة بإنك عم تعملي هذا الإشي؟ لأول مرة كانت؟
1: هي؟ لا هي مو أول مرة، كانت تاني مرة.
0: طب إيش في إشي أول مرة تعمليه؟
1: أول مرة كنت مشاركة بمسابقة الأولمبيات الآسيوية وتأهلت بالمسابقة وفزت.
0: بس ما شاء الله، يعني طفلة عمرها 13 سنة شاركت بكل هاي الأشياء، أكيد كان في وراها حدا بيقولها روحي. مين هو هذا الحدا؟
1: يعني بدي أعطي الشكر لماما وبابا، والفضل كمان لمس روان بمركز زهر الثقافي.
0: حلو، حبيت. يعني أنا بشكرهم كلياتهم على أنهم زرعوا فيكي هاي البذرة الكتير حلوة. اليوم بدي تحكي لي عن أكتر رسمة قريبة لقلبك وشو قصتها.
1: هاي الرسمة.
0: هاي الرسمة. حلو، هاي أكتر رسمة قريبة لقلبها. ليه قريبة لقلبك يلين؟
1: هاي لأنها فيها ألوان وبتعبر عن الربيع، وأنا الصراحة أول مرة
0: خلينا نرفعها أكتر عشان الناس تشوفها أوضح.
1: أول مرة برسم رسمة عن الربيع وبيكون بفصل الربيع، بس أرسم عن الربيع أمرات بيكون بالشتاء، فأنا بزعل أنه ليش ما كانت بالربيع. فبتعبر هون في ألوان وورود
0: حسيتها جاي من عالم السنافر، إذا كنتوا تحضروا وانتوا صغار. حسيتها جاي من بيت بابا سنفور، بس تقريبا. بس حبيت، حلوين حلوين رسماتك. طيب هلأ في الختام بدي أعرف شو حلمك يا لين، لوين بدنا نوصل، وشو الإشي اللي بدك، يعني شو الإشي اللي اليوم لين بدها توصل له؟
1: بدي بالمستقبل أصير شو اسمه فاشن ديزاينر، أصير أني أصمم أزياء وأعبر عنهم عن طريق رسماتي. يعني الربيع أعمل فساتين عن الورود وهاي، وأشارك فيهم بعروض أزياء بالمستقبل إن شاء الله.
0: حلو، زي فستان وردي يا وردي نعمل. يصير هذا الفستان ترند، والفستان اللي الكل يلبسه. إن شاء الله يا رب تحقق كل أحلامك وبتوصلي لهذا الإشي يا لين. وأنا كتير مبسوطة عن جد بأنه اليوم في طفلة بعمرك عم توصل لكل هاي الأشياء وعم بتحقق كل إشي هي بدها إياه. عن جد أنه برافو عليكي. هلا بدنا نكمل يا لين، نشوف اذا في حدا من متصلينا عم بحب الرسم ولا ما بحب الرسم، وبدي اسال هذا السؤال للمتصله جنى. مرحبا يا جنى، كيفك؟
4: الحمد لله.
0: جنى احكي لي، بتحبي الرسم ولا ما بتحبي الرسم؟
4: بحبه.
0: طيب ايش بتحبي ترسمي؟ ايش مثلا اشي رسمتي تحبي؟ رسمتي بيت؟ رسمتي عمرك فراشة ولا ما عمرك رسمتي؟
4: برسم فراشات.
0: طب شو حبيتي أكتر رسمة للين؟ شفتيهم رسماتها ولا ما شفتيهم؟
4: لا.
0: طب لين عنا عم ترسم، إذا بتشوفينا على شاشة التلفزيون حياة بتلاقي رسمات كتير حلوة للين. جاهزة لتشاركي معانا بالمسابقة يا جنى؟ جاهزة لتشاركي معانا بالمسابقة؟ طيب جنى، اليوم بدي ألعب أنا وياكي لعبة حرف اسم حيوان نبات جماد. جاهزة؟
4: جاهزة.
0: بدي أعطيكي حرف الجيم. يلا يا جنى وهيلين، هي رح تساعدك إذا علقتي. أوكي لين؟ يلا جنى، اسم بحرف الجيم. سهل. اسم بحرف الجيم. جنى انت عم تسمعيني؟ جنى يا حلوة، جنى بتسولف. جنى تركتني وبتتحدث مع العائلة. جنى
4: ألا؟
0: يا جنى وين روحتي؟
4: اسم جوري.
0: جوري. طيب حيوان بحرف الجيم.
4: جمل.
0: جمل. نبات بحرف الجيم.
4: نبات. جزر.
0: برافو. جماد بحرف الجيم. يلا ساعديها هيلين.
1: جمجمة.
0: جمجمة. هيلين ساعدتك. جمجمة. بلاد بحرف الجيم.
4: الجزائر.
0: الجزائر. برافو برافو عليك يا جنى، برافو، إجابات صحيحة وسريعة 100%. أكيد يا جنى اسمك دخل معانا على السحب، وإن شاء الله يعني السحب بصير في ختام حلقتنا لليوم، وبصير إن شاء الله اسمك بيكون من الفايزين. قولي آمين. أكيد. خلينا نستقبل كمان اتصال من كريم. مرحبا يا كريم.
5: مرحبا.
0: كيف حالك؟
5: الحمد لله.
0: كل عام وأنت بخير.
5: وأنت بخير.
0: بتشوفني ولا بتسمعني يا كريم؟
5: بسمعك.
0: بتسمعني. طيب احكي لي يا كريم، بتحب الرسم ولا لا؟
5: لا.
0: لا ما بتعرف ترسم؟
5: لا.
0: طب لين بدها تسألك سؤال، شو بدك تسألي يا لين؟
1: شو موهبتك ممكن؟
5: موهبتي العزف.
0: إيش؟
5: العزف.
1: أنا كمان بعزف، بعمل على الدرمز.
0: أنت شو بتعرف تعمل؟ هي بتعمل على الدرمز.
5: أنا على الدربكة أو على الطبلة.
1: أنا كمان بعرف على الدربكة.
0: والله حلو، هاي في عوامل مشتركة. طيب ممتاز. مين علمك العزف أنت يا كريم؟
5: لحالك
0: عرفت تعزف؟
5: آه.
0: طب مين أكتر حدا بدعمك وبيقول لك جو أهد؟
5: أمي وأبوي.
0: ممتاز. طيب إذا خلينا نقول للين، لين تعزف وبترسم، لين إذا خيروك بين الرسم والعزف مين بتختاري؟
1: الرسم.
0: كريم إذا خيروك بين كرة القدم والعزف مين بتختار؟
5: العزف.
0: برافو عليك يا كريم. طيب كريم جاهز لتشارك معنا بمسابقة اليوم؟
5: جاهز.
0: طيب حيكون الحرف من عند لين حتعطيك حرف وتتابع معك باللعبة، متفقين؟
5: تمام.
0: يلا يا لين.
1: كاف.
0: حرف الكاف يا كريم.
5: اوكي تمام.
0: اسم بحرف الكاف.
5: كرم.
1: بلاد.
5: كوريا.
0: ايش في كمان؟
1: جماد.
5: كرسي.
1: نبات.
5: كرت. هي مش بالانجليزي هاي.
0: كاروت هداك جزر.
5: بعرف.
1: كركديه.
0: هاي ساعدتك كثير.
5: صح.
0: ايش في ضل عندنا؟ الحيوان. ضل حيوان.
5: الكلب.
0: برافو عليك يا كريم. برافو. اسمك دخل معنا على السحب اكيد. ان شاء الله السحب بصير بختام حلقتنا لليوم. خليك تابعنا للاخر لتشوف اسمك ان شاء الله يكون من الرابحين. يعني عن جد فعاليات كتير حلوه للعيد، وفعاليات الاطفال بالعيد كتير حلوه. احكي لي انت لين، ما قلتي لي شو فعالياتك بالعيد؟
1: اول يوم رحنا عند خالتي وانبسطنا ولعبنا مع بعض.
0: حلو. طب شو بتقولي للناس اليوم اللي عن جد عم بشوفها اشي هيك منتشر بين الاطفال اللي ما بدي اقول بتكذب بس بتبالغ برقم العيدية؟ يعني اليوم بتكون عيديتها 20 بتقول انا عيديتي 30 و40 و50، شو بتحكي لهم؟
1: مو مهم العيدية، بس المهم انه نفرح مع العيلة.
0: والناس اللي ما بتفرح شو برضو بنقولهم؟
1: انه افرحوا باشي بسيط، بس انه لو ما في حدا تفرحوا معاه مش مشكلة عادي.
0: افرحوا مع اي حدا، رنوا علينا حياة فم وافرحوا معنا صح؟ اكيد. شكرا لك يا لين على هاي المشاركة الكتير حلوة، وانا مبسوطة كتير. يعني رسمات ولا احلى من هيك. يعني انا بدي اورجيهم واقولهم فعلا انه احنا عن جد عنا ابداع، عنا الوان، عنا اشياء كتير حلوة، عنا اشياء بنقدر انه احنا نستثمر فيها وقتنا بدل ما نضل قاعدين على التابلت وقاعدين على التليفونات. بنقدر انه لنوصل لهاي المرحلة من الرسم نتعلم خطوة بخطوة، ما في اشي بنوصل بسرعة. صح يا لين؟
1: صح.
0: والنجاح أكيد ما بيبلش من أول رسمة. أول رسمة كانت عندي خربوشة، واليوم قدرت أنها ترسم وردة. فعلشان توصل لهاي المرحلة جد حاولوا وجربوا على أكتر من مرة بتزبط معاكم. شكرا يا لين لوجودك معنا لليوم. بدي توجه رسالتك الأخيرة للناس اللي عم تسمعك عم بتشوفك من خلال شاشة إذاعة حياة فم أو شاشة تلفزيون حياة، شو بتقولي لهم؟
1: بقول لهم انه يستمروا بالإشي اللي بحبوه، وانه ما يتوقفوا على إشي مش عاجبهم، لانه اكيد بالتمرين رح يطلعوا احسن وافضل.
0: اكيد. وان شاء الله يعني بتوصل الاشياء اللي انت بدك اياها، بتصيري احلى مصممه ازياء، وبنلبس من الازياء اللي بتصمميهم. شكرا لك لوجودك معنا اليوم، كثير انبسطت، وشكرا لوقتك اللي اعطيتيني اياه، وكل عام وانت بالف خير.
1: انت بخير.
0: اكيد اصدقائنا الحلوين احنا مكملين معاكم بفقرات كثير حلوه. واليوم قبل ما أودعك يا لين بدي نسحب أنا وياكي، عنا اليوم جوائز في حلقتنا، وجوائزنا اليوم هي مقدمة من لونا بارك بطاقة ألعاب مشحونة بقيمة 25 دينار أردني. وطبعا لونا بارك هي مش بس يعني تجمع ألعاب عادي، هي أكبر تجمع ألعاب موجود، وفي ألعاب للكبار وفي ألعاب للصغار، فرح يكون عنا أكتر من جائزة وأكتر من رابح. فهلأ بدنا نسحب على الأسماء، فبدي ياكي أنت اللي تقولي ستوب علشان نشوف مين الفاز. أوكي. جاهزة؟ يلا خلينا نبلش. 3 2 دقيقة نشوف الأسماء جهزت ولا ما جهزت. طبعا الجوائز اليوم اللي بدنا نعدهم بدنا نعد لأكثر من فائز، ما رح يكون رابح واحد، يعني رح يكونوا أكثر من واحد، فلا تقلقوا، في جوائز للجميع وفي جوائز برضو للناس اللي شاركت معنا على الفيسبوك، ما بدي أنساهم. وطبعا عندنا كان فائز ليث، ما بدنا ننسى أنه ليث فاز معنا من أول اتصال لأنه شارك بالفروقات الخمسة. فخلينا نشوف مين بده يفوز معنا. نروح للسحب، ننتقل إلى شاشة السحب وقولي ستوب يلين.
1: ستوب.
0: يلا نشوف عند مين وقف السحب. مرح يا مرح. الله مرح، عشان اسمك على اسمي فزتي، شفتي كيف أبدعتي. ألف ألف مبروك يا مرح، ربحتي معانا بطاقة مشحونة بقيمة 25 دينار أردني من لونا بارك. بدي أذكرك أنه لونا بارك هي أكبر تجمع للألعاب، موجود فيها ألعاب للكبار وللصغار عشان تستمتعوا كلكم مع بعض. تذكري عنوانهم، موجودين بخلدة شارع الملك عبد الله الثاني بلونا بارك عند الراي مول، علشان تقدري تروحي وما تتوهي. خلينا نشوف الرابح الثاني معانا لليوم. يلا يلين قولي ستوب.
1: ستوب.
0: طب يلا يلا يلا نشوف مين الفائز. محمد، ألف ألف مبروك لمحمد، congratulations يا محمد، برافو برافو عليك. أكيد يا محمد أنت كمان ربحت معنا بطاقة مشحونة بقيمة 25 دينار مقدمة من لونا بارك، برضو بتلاقوهم يا جماعة بخلدة شارع الملك عبد الله الثاني لونا بارك عند الراي مول. أكيد بتقدروا تاخذوا هاي البطاقات كلها من إذاعة حياة اف ام يعني. بس خلينا نشوف مين كمان عندنا فائز، نشوف مين السحب. جوائز جوائز قد الدنيا، قولي ستوب.
1: ستوب.
0: يا ربي، عند عند عند عند رحيق. حلو، حبيت رحيق هي اللي فازت. أنا مع العنصر النسائي على فكرة، مع البنات يفوزوا. رحيق برافو عليكي، أنت كمان يا رحيق ربحتي معانا بطاقة مشحونة بقيمة 25 دينار من لونا بارك. خلينا نشوف جماعة الفيسبوك نربحهم الجائزة يا جماعة. آخر جائزة خليها تطلع من عنا لجماعة الفيسبوك، نسحب من تعليقات الفيسبوك. سحبتوا؟ سحبتوا برضو لجماعة الفيسبوك، بس احكوا لي مين الفائز عشان نعلن عنه للفائزين معانا من الناس اللي شاركونا بالتعليقات. كان سؤالنا ليش سمي ثاني يوم من أيام عيد الأضحى بيوم القر؟ بتعرفي ليش سموه هذا الاسم؟ عرفتي ولا ما عرفتي؟
1: لا.
0: لا أنا أقول لك المعلومة، علشان في هذا اليوم بيستقر الحجاج بعد الحج، يعني بيرتاحوا وبكونوا استلهم موجودين هناك، فهم بيقدروا أنهم يدعوا براحتهم، يدعوا هم مرتاحين ويطلبوا من الله كل الأمنيات اللي أكيد هم طول فترة الحج بيطلبوها، ولكن في خلال هذا اليوم بيكونوا بيطلبوها هم مرتاحين أكثر، فهو نسبة لاستقرار الحجاج. بالنسبة للفائز معنا لليوم دلع عماد. دلع هي اللي فازت معنا من مشاركات الفيسبوك بإجابة صحيحة وبمشاركة كتير حلوة. عن جد ربحتي معنا برضو أنت كمان يا دلع، بدي أقول لك جائزتك، ربحتي معنا بطاقة مشحونة بقيمة 25 دينار مقدمة من لونا بارك. لونا بارك هي أكبر تجمع للألعاب للكبار وللصغار، وأكيد عنوانهم خلدة شارع الملك عبدالله الثاني لونا بارك الراي مول. أكيد شكرا لكل الناس اللي اليوم سمعونا وتابعونا، وشكرا لكل الناس اللي شاركونا بالكومنت ويلي رنوا علينا، وشكرا للين بطاينها على الرسمات اللي كتير حلوة اللي ورجتنا إياها اليوم، وللمشاركات اللي شاركتنا كمان، هي كانت جزء من حلقتنا وجزء من مشاركاتكم. في ختام حلقتنا لليوم، لين بتحبي تحكي للناس إشي بمناسبة عيد الأضحى؟
1: كل عام وانتم بخير وينعم عليكم بالسعادة.
0: أكيد، وقولي لهم إنه يشوفوني بكرة، أنا بكرة هون موجودة.
1: شوفوا مرح بكرة على خمسة،
0: على الأربعة، احنا بنيجي على الأربعة العصر كل يوم أول ثلاثة أيام عيد، فبكرة إن شاء الله بتكون آخر حلقة معاكم في العيد على أثير إذاعة حياة فم، تقدروا تسمعونا وبتقدروا تشوفونا على شاشة تلفزيون حياة. شكرا يلين لوجودك معنا لليوم، شرفتينا، وشكرا لوقتك الثمين يلي أعطيتينا إياه، وشكرا لكل الناس اللي تابعونا وحضرونا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وانبسطتوا. وأيضا بدي أقدم شكر للونا بارك اللي دائما بتحلي أيامنا وبتحلي أجواء العيد بألعابهم وبفعالياتهم الأكثر من ممتعة. الناس اللي رح يروحوا هناك أكيد رح تتسلوا ورح تستمتعوا ورح تيجوا تحكوا لي عن تجربتكم. أكيد بكرة في عنا لسه جوائز ولسه عنا رابحين ولسه عنا اتصالات وعنا أسئلة كتير حلوة وعنا ضيوف أجمل ومواضيع شيقة أكثر. استنونا الساعة 4 العصر على أثير إذاعة حياة أفهم، معكم أنا مرح زيادة، بشوفكم بكرة.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات رمز العراقة.
1: تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. اليوم هو أول أيام التشريق، وأيام التشريق هي 11، 12، و13 من ذي الحجة، وقد سميت بأيام التشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها اللحم، أي ينشرونه تجاه الشمس حتى يقدد، أي يجف، وقد كانت هذه هي طريقتهم في حفظ اللحم في ذلك الزمان. وأيام التشريق تسمى بأيام مينا، حيث يمكث الحجيج في هذه الأيام في مشعر مينا ويبيتون فيها ويجلسون وهم في ضيافة الرحمن سبحانه، يستريحون بعد تعب المناسك خلال الأيام السابقة. ولذلك سمي هذا اليوم وهو الأول بيوم القر، أي الاستقرار، حيث يقر فيه الحجيج في مينا، لا عمل لهم سوى رمي الجمرات وذكر الله تعالى والطعام والشراب. أيها الكرام والكريمات، لكل يوم من أيام التشريق اسم من الأسماء، أما الأول فيسمى بيوم القر كما ذكرنا، وأما الثاني فيسمى بيوم النفر الأول، حيث ينفر الناس من مينا إلى مكة لطواف الوداع وختم النسك لمن أراد أن يتعجل. وأما اليوم الثالث فيسمى بيوم النفر الثاني، لأن من غربت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو في مينا فقد وجب عليه المبيت فيها ورمي الجمرات في آخر الأيام، ثم النفير منها إلى مكة. وأفضل أيام التشريق هو هذا اليوم الأول، ففي الحديث إن أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. وهذه الأيام المباركة أيام مينا هي الأيام التي ذكرها الله تعالى في قرآنه العظيم فسماها بالأيام المعدودة، فقال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقد أجمع العلماء على أن المقصود بالأيام المعدودات في الآية أيام التشريق الثلاثة، وقد سميت بذلك لقلة عددها، فيستحب للحاج ولغير الحاج أن يستثمرها في الطاعات والذكر المستمر، حيث كانت هذه الأيام قبل الإسلام مدعاة لأن يتفاخر الناس ببطولات آبائهم وأجدادهم فيعظمونهم ويمجدونهم، ولا طائل من كل هذا الذكر أصلا، فاستبدل الله سبحانه وتعالى ذكره ودعاءه بذلك، فقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالحاج وغير الحاج حالهم في هذه الأيام حال واحدة، ما بين ذكر مطلق وذكر مقيد، فالمقيد يكون بعد كل صلاة، والمطلق في كل مكان يصلح فيه التكبير. وقد حثنا الله تعالى أن ندعوه في هذه الأيام بأجمع الدعاء وأعظمه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول جل شأنه: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهذا الدعاء هو أفضل الدعاء وأجمعه، حيث يجمع بين خير الدنيا وما جبلت النفوس على حبه وخير الآخرة وهو ما تصبو النفوس إلى نيله، وكل ذلك معلق باختيار الله لك ومزين بأن يعطيك الله إياه بأفضل هيئة وأحسن شكل وأنسب توقيت يوافق مصلحتك. فأنت تتعلق بالله تعالى وتطلب خيرته واختياره في كل شؤون حياتك الدنيوية والأخروية، وبذلك تكون قد جمعت بين مصالح الدين والدنيا وحققت سعادة الحياتين. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائم الدعاء به، وكان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يكثرون من الدعاء به ويلحون فيه. أيها المستمعون والمستمعات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام مينا: أيام مينا أيام أكل وشرب وذكر لله. تأملوا هذا الجمع الجميل بين نعمة الجسد وحياة الروح: أكل وشرب لتفرح النفوس بنعمة الله، وذكر لله لئلا تنشغل القلوب بالنعم عن المنعم سبحانه. إنها أيام يريد الله منا فيها أن نظهر شكر النعمة وأن نفرح بفضله لا أن نعود إلى الغفلة بعد موسم الطاعة. أيها الكرام، كل المسلمين في هذه الأيام يأكلون طعاما واحدا هو طعام الأغنياء، فلا فقير بيننا في يوم العيد. أما الحجيج فيأكلون من لحوم نسكهم، وأما غير الحجيج فيأكلون من لحوم أضاحيهم في مشهد جميل لا أظنك تجده عند غير المسلمين. فهم إذ يستشعرون هذه المعاني في طعامهم وشرابهم يذكرون الله تعالى على جليل نعمه وعظيم ما تفضل به عليهم، وأجل ذلك وأعظمه نعمة الهداية للإسلام. ولأنها أيام أكل وشرب، فقد حملنا الله تعالى على التنعم بهذه الأيام في المطعم والمشرب حملا، فحرم علينا صيامها. فما أكرمك ربنا وما أجل عطاءك. أيام منى ليست أيام غفلة ولهو، ولا أيام حزن وانقباض، بل هي أيام قلوب مقبلة على الله تعالى، وألسنة لا تفتر عن التكبير والحمد، ونفوس تفرح بفضل الله ورحمته. وكأن الحاج وهو يأكل ويشرب ويكبر يتعلم أن المؤمن يعيش كل تفاصيل حياته مع الله في عبادته وفي فرحه وفي نعمته وفي ذكره. فطوبى لمن ملأ هذه الأيام تكبيرا وشكرا وحمدا، وجعل من فرحه طريقا إلى الله لا انشغالا عنه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: معلش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 037-34-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. حياة FM للوطن حياة.
1: كل عام وأنتم بخير.

تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. أخرجه البخاري. عن رافع بن خديج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، قال: وكان النبي في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشر

0: ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قلت: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا، وليست مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. أخرجه البخاري.
1: أذكار المساء.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين والمشاهدين اللي بيسمعونا وبيشاهدونا عبر أثير إذاعة حياة اف ام وتلفزيون حياة. مساء الخير وكل عام وأنتم بألف خير في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ولسه الفرحة وفرحة العيد مكملة معنا، ولسه البيوت عامرة باللمة والمحبة وصوت الضحكات اللي بتعطي للعيد طعمه الخاص. يوم جديد من أيام العيد بنعيشه مع الأهل والأصحاب، وبنحمل فيه أجمل الأمنيات والدعوات بأن يديم رب العالمين علينا الأفراح ويجمعنا دائما على الخير والمحبة. من هون بنرحب فيكم بسهرة عيدية مميزة نرافقكم فيها بالمحبة والكلمة الحلوة والأجواء اللي بتشبه العيد. فأهلا وسهلا فيكم معنا بالعيد مع حياة FM.
1: تقبل الله طاعات وعساكم من عواده،
2: كل سنة وانتم سالمين،
3: كل سنة.

تحية كبيرة للي بيسمعنا الآن وهو طالع يعيد على عائلته أو على أصدقائه أو أي حدا طالع بالشوارع الآن عم يسمعنا من خلال الراديوهات، وأيضا لربات المنزل بدناش يزعلوا منا اللي بيسمعونا من خلال الراديو الموجود في المطبخ، هذا الراديو المخصص في المطبخ. تحية لكم جميعا ولكل حدا عم يسمع إذاعة حياة فهم أو بيشاهدنا بالصوت والصورة من شمال الأردن إلى جنوبها أو من أي مكان في أنحاء العالم عبر تلفزيون حياة. تحية مسائية جميلة جدا معكم من الآن وحتى الساعة 8 أو 10 مساء في سهرة العيد، معي أنا أحمد الرنتيسي برافقني من الهندسة الإذاعية أبو هاشم هاني السعادة، من المتابعة والتنسيق عبد الله الدعجة وكريم الصراوي، ومن تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش. يسعد مساكم شباب. وتحية كبيرة جدا للي بيسمعونا وهم بيشتغلوا الآن في أعمالهم ولسه مداومين في الشركات أو المؤسسات تبعتهم ومأثرين عطلة العيد على أعمالهم، مأثرين أعمالهم على عطلة العيد والراحة وذهاب والعيدية للناس اللي بيحبوهم. فهدول الأشخاص تحية كبيرة مميزة جدا منكم أو إلكم من حياة فهم.

تسمعونا أعزائي المستمعين من عمان والزرقاء على التردد 104.7 ومن إربد وعجلون على التردد 106.5 من السلط والبلقاء بتسمعونا عبر التردد 101.1 ومن العقبة والمحافظات الجنوبية بتسمعونا عبر التردد 102.7 لمشاهدتنا بالصوت والصورة بإمكانكم تدخلوا على اي بي تي في عندكم على الريسيفرات والريسيفرات المخصصة والمدعومة بالاي بي تي في وتابعونا من خلالكم فقط تكتبوا حياة اف ام أو من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة حياة اف ام على الفيسبوك وصفحة تلفزيون حياة بالطريقة اللي بتشوفونا فيها أو بتسمعونا فيها وشو ما كانت هاي الطريقة. يسعد مساكم وكل عام وانتم بخير.

الحقيقة مثل ما تعودتوا علينا في سهرات حياة وسهرات العيد، حابين نستقبل تهانيكم في فقرتنا الأولى من حابين تعيدوا وتهنوا بمناسبة العيد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. شو عملتوا بثاني أيام العيد؟ والآن أتوقع بدأت الاستعدادات لاستقبال الحجاج، حجاج بيت الله الحرام اللي راح يعودوا قريبا إلى الأردن إلى بيتهم. طبعا إن شاء الله رب العالمين يوصلوا بالسلامة ويتقبل منا ومنهم الطاعات. وحنروح أيضا في فقرة التهاني لنحكي معكم أيضا عن موضوع العيدية، الموضوع اللي بقرق الناس كل سنة. كم أكبر عمر أخذت فيه عيدية بعدين خلص سكرت الأمور بطلت تأخذ عيدية؟ طبعا هذا العمر يعني سن اليأس بسموه، لأنه بعدين خلص الدنيا كلها بتوقف، لا عيدية ولا يحزنون. عن جد في عمر معين تلاقي الواحد فيه خلص كبر، صار هو اللي بده يعيد، يعني هو كان يأخذ بالزمانات الآن هو بده يعطي. فبأي عمر بلشت تعطي عيدية وتوقفت عن أخذ العيدية؟ هالسنة قبضت عيدية ولا صرت من جماعة؟ الله يعطيك العافية يا عمو، كفيت ووفيت. ومين أكثر شخص بالعيلة بتستنى عيديته؟ شو أصغر عيدية أخذتها بحياتك؟ وهل بتعد العيدية قدام اللي أعطاك إياها؟ بتكون مبينة بتوقع يعني ولا لا؟ وبالنسبة لأخواتنا وبناتنا شو بتعني لك أو بتعني لك كلمة العيدية؟ شاركونا عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020.

لأنه حياتي في أم مدرسة ودائما هالمدرسة بتخرج طلاب رائعين وفنانين والعديد من الإعلاميين اللي انطلقوا لقنوات عالمية. رح نحكي اليوم مع مجموعة من الإعلاميين القدامى في حياتي في أم اللي سمعتوا أصواتهم لسنوات طويلة على أثير الإذاعة وكان لهم بصمتهم الواضحة في المعلومات والرسائل الإعلامية اللي قدموها لكم على الهواء مباشرة. إن شاء الله رح نكون معهم ونعيد عليهم في فقرتنا الثانية مع الأسئلة.

0: نختم سهرة كالعادة مع المسابقات والتحديات اللي تعودتوا علينا فيها. سمعني سؤال الثقافي بلسان عربي وأنا الرقم. هنكون في 4 مسابقات ومجموعة قيمة من الجوائز اللي إن شاء الله رح نكون معكم فيها، ومجموعة أيضا مميزة من مقدمي الجوائز حيكون معنا اليوم إن شاء الله. جائزتين، كل جائزة هي عبارة عن كوبون مشتريات من مطاعم شاورما عصاج بفروعه 18، الشاورما الأفضل بالعالم وخلطته السرية الخاصة واللي نقلت الشاورما من عهد إلى عهد، من عهد السيخ إلى الشاورما عصاج. أيضا حيكون أو حنكون في جائزة هي عبارة عن كوبون بقيمة 20 دينار مشتريات من داخل مطاعم بيرجرايز 10 سنين والطعم بشهي مطاعم بيرجرايز 12 فرع بخدمتكم داخل عمان والجاي بشهي كتير. مطاعم كريسبي تشيكن بيقدمون لك كوبون وجبة ايديا الميل العائلية القيمة، بيقدمون 3 كوبونات من هذا الكوبون أو 3 أصناف من هذا الكوبون. وجبة ايديا الميل العائلية القيمة شركة أردنية بسواعد أردنية ونسبة عمالة محلية تصل إلى 99%، تميزت بالجودة العالية، الدجاج الطازج والأسعار المناسبة، واليوم انتشارها وصل ل 23 فرع بالأردن و 24 فرع قريبا، وانتقلت الفروع للإمارات وقطر والكويت، وبالإضافة إلى باكج قيم لك ولطفلك لأخواتنا البنات. حيكون إن شاء الله رب العالمين مع باكج قيم لك ولطفلك من شركة حياة الطفل لصناعة المنتجات الصحية بيبي لايف وليدي لايف ولايفي، الشركة الأولى والرائدة في الصناعات الصحية، المنتج الأكثر مبيعا في الأسواق بيبي لايف، الراعي الرسمي لخطوات طفلك الأولى. يا ترى مين حيفوز معنا في نهاية المسابقة ونهاية الفقرة؟ خليكم معنا في فقرتنا الأولى تهاني العيد، لمين حابين توجهوا تحية العيد وتهنئة العيد، ومين حابين تعيدوا على الهواء مباشرة ثاني يوم العيد؟ ماذا عملتم في ثاني أيام عيد الفطر أو عيد الأضحى المبارك عفوا؟ وبالنسبة للعيدية، كم أكبر عمر أخذت فيه العيدية؟ هالسنة قبضت عيدية ولا لا؟ مين أكثر شخص بالعيلة بتستنى عيديته؟ وشو أصغر عيدية أخذتها بحياتك؟ عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020 وننتقل مع أول المتصلين معنا هايل. السلام عليكم يا هايل.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يسعد مساك وكل عام وانت بخير يا هايل.
1: كلامك بخير يا سيدي.
0: كيف حالك؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله تمام يا هايل.
1: الحمد لله.
0: من وين عم تشاركنا هايل؟
1: من كرك.
0: يا أهلا، على أي تردد بسمعنا هايل؟
1: أنا ولا على الفيس، عن طريق الفيس يعني.
0: يا سيدي أهلا وسهلا فيك يا هايل، كيف صحتك؟ كيف ثاني يوم العيد معكم؟
1: الحمد لله، والله اليوم لا رحنا ولا جينا.
0: لا رحنا ولا جينا.
1: ما كانك شر يعني.
0: ليش؟ ليش يا هايل؟
1: كيف؟
0: ليش ما رحت ولا جيت اليوم؟
1: وين تروح وين تجي يعني؟
0: طب امبارح طلعت؟
1: والله دخل غريب بس.
0: يا سيدي
1: داخل القريه، وبعدين عاد ماخذ انا قرايبنا يجوا امبارح، نسايب يجوا علينا امبارح زي كيف يعني كنا بنروح عليهم يجوا يعني.
0: طب اتوقع يعني هاي اللي بجوز الواحد يعني حتى لو ما جاش عنده حدا بيقدر يعمل لحاله الجو.
1: ايوه
0: شكلي فتحت عليك جروح انا يا هايل بكلمه. ايوه فتحت عليك جروح.
1: لا مو قصد هيك، والله انا يعني صراحه قرايب صار منطقة بعيدة وأنا جانا صراحة لا أملك سيارة أروح وأجي فيها.
0: أوكي.
1: كيف الموضوع يعني؟
0: أوكي أوكي.
1: قبل كانوا ساكنين بقري قريب منا، فصار عندهم هيك ظرف وجب يحكوا يعني ابتعدوا عن النفس اللي قريلهم بيها.
0: طيب هاي مين حابب تعيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك في ثاني أيام العيد؟
1: أعيد على اللي يحبوني.
0: يا عيني جميل جدا.
1: اللي يحبوني واللي بحبهم. طيب واللي يكرهوني واللي بكرههم ان شاء الله ما يجيب له كره
0: يا رب يا رب اللهم امين
1: يا رب لي سامحهم ان شاء الله. ما فيها الجزئيه الثانيه انه اكره او احب، ما في منها كذا، بس لربما الانسان يكون عن غير قصد يكون مقصر حق ناس.
0: صحيح.
1: او انه مثلا مزعج الناس عن غير قصد.
0: يا سيدي بدي أشكرك يا هايل، كل عام وانت بألف خير انت وعائلتك ومن تحب، وربنا يتقبل منا ومنك الطاعات. ننتقل من هايل في اتصال مع فريال. السلام عليكم يا فريال.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يا أهلا ومرحبا.
2: الله طاعاتكم
0: منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وانت بخير يا فريال.
2: انت بخير صحة وسلامة من العايدين يا رب الفايدين.
0: اللهم آمين يا رب، انت وكل آمين. المستمعين يا رب يا فريال.
2: اللهم آمين آمين يا رب.
0: يلا احكي لي فريال، شو عملتوا بثاني أيام العيد وبأول يوم عيد؟
2: والله أول يوم وثاني يوم أنا لسه ما طلعت يعني بستقبل زوار.
0: ما شاء الله. بقول لك متى بدك تطلع إذا خلص أول يوم وثاني يوم؟ بس ممتاز يعني.
2: بدي أطلع إن شاء الله، ناوي أطلع، بستنى بأخويا وزوجته يعني إن شاء الله يرجعوا بالسلامة من الحج إن شاء الله يا رب.
0: محلى الشعور يعني أنت قاعدة تستنى.
2: يكتبها لكم مشتهى يا رب.
0: اللهم أنت بتستني بأخوك وزوجته يرجع من الحج عشان تطلعي.
2: يعني بدي اروح ازورهم واروح على اهلي بنفس الوقت بالمصفق اهلي يعني.
0: يا رب يا رب ان شاء الله يا رب يوصلوا بالسلام ويتقبل منا وانهم الطاعات. في ريال يعني بدي ارجع للذكريات معك عن اصغر عيديه اخذتيها بحياتك.
2: يعني شوف احنا يعني وانا زمان لما كنا صغار
0: أيوة.
2: يعني كنا ناخذ ربع دينار نص دينار هيك اشي.
0: انا لحقت النص دينار الورق هاني.
2: نص دينار الورق.
0: أيام ما كان الدينار قطعة واحدة
2: يعني
0: معدني.
2: يعني نص دينار كانت محرزة أيام زمان.
0: صحيح النص دينار كانت والله كانت تجيب. والله كانت تجيب.
2: والله كانت تجيب. هسا تعطيها الولد صغير ما بيرضى فيها.
0: هسا دينار بيرضاش فيه الولد.
2: والله. وهلا أنا صرت أعيد أحفادي. يعني الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين.
2: وبستنوا بالعيد عشان أعيدهم. إن شاء الله الله يقدرنا يا رب.
0: اللهم أمين. طيب تحكي لي في ريال بالنسبة لأخواتنا اللي أنتوا والبنات شو بتعني لكم أنتوا معنى العيدية؟ يعني العيدية شو معناها بالنسبة لكم؟
2: يعني هي العيدية والله يعني البنت الست أو البنت أو الصبية يعني بتحب أنها تتعيد يعني جبرة خاطر. يعني حلو أنه تتعيد وهيك الله يجبر بخاطرها وأخوها أو أبوها يعني يحطوا بإيدها يعني جميل. قد ما كانت تكون مو شرط يعني المبلغ بقيمته يعني يعني تكون حلوة هيك من الشخص اللي بدي يعيدها هي.
0: جميل جميل. إن شاء الله نتمنى لكم عيد سعيد يا فريال إليك ولعائلتك وربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات كل عام وانت بألف خير يا رب.
2: شكرا.
0: أهلا يا فريال. وننتقل من فريال إلى بهاء. السلام عليكم يا بهاء.
3: عليكم السلام
0: بهاء. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ بهاء معك سامعينك. كل عام وانت بخير.
3: وانت بخير.
0: كيف صحتك؟ شو اخبارك؟
3: الحمد لله منيح.
0: بهاء من وين عم تحكي معنا؟
3: قاعد احكي معك من السيارة.
0: ما انا عارف من السيارة اكيد من السيارة. من وين من السيارة يا بهاء؟ من اي منطقة؟
3: بحكي معكم من الزرقاء مرسول.
0: اهلا وسهلا فيك يا بهاء وبكل متابعينا من الزرقاء. بهاء يعني انتوا الشباب هسه كم عمرك بهاء؟ بس خليني عشان ما اعكش كثير. 15 سنه لسه بتتعيد بهاء صح؟
3: 13
0: كبرته. اوكي ماشي 13 سنه. بهاء كم عيديتك وصلت؟
3: ليرتين.
0: لا ليرتين. طب شو بدك تعمل فيهم؟ هاي الميزانيه خربانه عندك السنه.
3: والله
0: انا عارف اذا لا قلت. طيب يا جماعه خصوصا نلم تبرعات لبهاء يا جماعه عشان. طيب بهاء يعني شو بتتذكر اقل عيديه اخذتها بحياتك؟
3: هاي العيديه.
0: ما اسمها الوضع الاقتصادي على الجميع صراحه سيء يا بهاء فبدك تعذر الناس يعني. طيب يا بهاء على مين حابه تعيد يا بهاء؟
3: بعيد على عماتي وعمامي كلهم.
0: الله يخلي لك اياهم يا رب. والدك ووالدتك بتكش تعيد عيلهم؟
3: وامي وابوي.
0: امك وابوك الله يخلي لك اياهم يا رب. كل عام وانت بالف خير يا بهاء وربنا يتقبل منا ومنك الطاعات. شكرا يا بهاء على اتصالك.

0: إذا مستمرين معكم أعزائي المستمعين بتهاني العيد عبر أرقام هواتفنا 06516-4020 06516-5020 06516-2060 06516-2020 لنستقبل تهاني العيد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأيضا نسمع تهانيكم ونشوف شو عملتوا بثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأيضا نشوف كم أقل عيدية حصلتوها بحياتكم. قبل شوي بقول لي ليرتين هي أقل عيدية بحصلها بحياتي, الوضع الاقتصادي سيء على الجميع وإن شاء الله ربنا يبارك في عيدياتكم يا رب. طيب أعزائي المستمعين, يعني بالعيد دائما بنشتاق للناس اللي كان لهم بصمة حلوة بحياتنا واللي تركوا أثر ولسه ذكراهم موجودة بكل مكان. واليوم عنا حالة خاصة لأنه رح نعايد على شخص يعتبر من الأسماء اللي ارتبطت ببرنامج صوت حياة, البرنامج المتابع على إذاعة حياة FM, وكان من أوائل الأصوات اللي رافقت المستمعين وقدمت محتوى قريب من القلب, ورغم أنه المسافات فرقتنا ووصلت فينا أو وصلت فيه لمدينة لندن إلا أنه المحبة ما إلها الحدود ولسه الذكريات الحلوة بتجمعنا. اسمحوا لي أعزائي المستمعين أرحب عبر الهواء بالأستاذ عدنان حميدان, أول مقدم لبرنامج صوت حياة. أهلا وسهلا فيك أستاذ عدنان.
1: أهلا وسهلا بك أخي وشكرا للدعوة الكريمة وتحياتي لك ولكل متابعي إذاعتنا الرائعة حياة
0: FM. كل عام وانت بألف خير أستاذ عدنان, ولا زال يعني نبرة الصوت اللي سمعناها بالبداية على أثير حياة FM نفس ما هي ما تغيرت.
1: الله يخليك, كل عام وأنتم بألف خير, وطننا بخير, أردننا بخير, ومقدساتنا بخير, ومبادئنا تضلها بخير لأنه الإنسان بدون مبادئ لا يسوى شيئا.
0: أكيد أستاذ عدنان, يعني أكيد أنت الآن بعيد عن أجواء العيد في الأردن, بدي تحكي لي عن أجواء العيد في لندن, وهل بتحس بنفس فرحة العيد اللي كنا أو كنت تعيشها في الأردن؟
1: الحقيقة لا شيء يغني عن الأهل والعائلة واللمة الكبيرة والأردن غير, يعني الأشياء فيه أكيد غير والنكهة فيها غير بكفي مساجدنا وأجواءنا, لكن للأمان الحقيقة في السنوات الأخيرة تمكن العرب والمسلمون عموما في لندن بحكم انفتاح لندن وبحكم التنوع في لندن من توفير أجواء رائعة جدا حقيقة. يعني احنا مثلا كان عندنا أول يوم العيد صلاة العيد في الحديقة العامة,
0: ما شاء الله
1: كان في ترتيبات مع البلدية, هاي الحديقة موفر فيها مرافق صحية, موفر فيها ألعاب للأطفال, موفر فيها خيام لتناول الطعام وموفر فيها خيام للجاليات, بمعنى كل جالية بتعرض تراثها وثقافتها وبترحب بضيوفها في الخيمة الخاصة فيها, وبيسلموا الناس على بعض وبيهنوا بعض وبيسمعوا جزء من الخطبة باللغة العربية بالإضافة للغة الإنجليزية بطبيعة الحال اللي هي لغة البلد. وبعدين إحنا المجموعة خلينا نحكي الأردنيين والفلسطينيين والأصدقاء الزملاء اللي مع بعض نروح في بيت واحد منا, بنجتمع مع بعض وبنفطر مع بعض زي ما بيفطر أهل الأردن في المعاليق أو
0: الوالية
1: أو قلاية البندورة.
0: جميل
1: أو
0: ما شاء الله.
1: فالمرة هاي كانت كان الدور عندي, فكنا عاملين قلاية بندورة كويسة هيك,
0: يا عيني يا
1: وكانت في حوالي كنا حوالي 30 شخص
0: ما شاء الله,
1: وزي ما بحكوها بيت الضيق يسع 100 صديق. فالحمد لله في هاي الأجواء, لكن بالأخير أكيد هي لا تغني عن رائحة البلاد ونكهة البلاد. بنحاول الحقيقة السوريين تحديدا إنهم فضل إنهم نشروا المحلات العربية بشكل أكبر وجابوا البضاعة العربية بشكل أكبر, فبتلاقي الحمص موجود واللبن موجودة والأشياء كل اللي بيخطر على بالك موجود, وحتى في بدائل. يعني مثلا أنت بدك جميد للمنسف,

0: اللبن المكثف الهدم هو بيعمل مفعول الجمعي. فيعني الناس
1: يعني بين قوسين أستاذ عدنان مدبرين أموركم يعني في الغربة.
0: بس طبعا يعني مش حلوة العبارة لأنه إحنا كأننا مستغنين. إحنا أكيد ما بنستغني يعني. أنا أكيد بس شوف الإنسان أحيانا فينا لما بيسافر من بلد لبلد أو بيروح من مكان لمكان مش شرط أن يكون خياره أو رغبته، لكن بتكون هي الظروف اللي قادته. الإنسان الناجح في حياته هو اللي بيطوع هاي الظروف وبيكيف نفسه مع أي ظرف بده. أنا عجبني قبل قليل أنت قابلت طفل من الزرقاء وبحكي لك، أنا بحكي من السيارة وهو بحكي لك كل العيدية تبعته دينارين. صحيح. وهو مبسوط وبعتبر هي أقل عيدية حصل عليها، بده يكيف حاله معاها.
1: أكيد.
0: يكون مبسوط فيها.
1: ما شاء الله عليك أستاذ.
0: إذا هو انسم بدنه وزعل ما راح يتغير إشي، يعني ما راح تصير الدينارين هاي مش راح تصير،
1: مش راح تزيد ولا راح تصير فيها إشي. أكيد.
0: بس ما بياخد إلا النكد ووجع الرأس. إحنا صحيح. طيب محكوم علينا بالغربة، إذا أنا بدي أحط حالي بالغربة وأحط إيدي تحت خدي وأصير عيط على اللوب،
1: مش راح أشتغل، مش راح أنتج
0: الفراق. وأحط أغاني الفراق وأغاني الغربة وأغاني بعبي الدنيا دموع. طب بعدين
1: ما راح أشتغل ولا راح أنتج ولا راح يكون عندي أصلا يعني تحقيق للهدف اللي أنا رايح لأجله أصلا.
0: الإنسان فينا بده، أنا بس أنزل على الأردن بقنع حالي إنه الأردن أحسن مكان في العالم، بس أروح على شغلي بلندن بقنع حالي إنه لندن أحسن مكان في العالم، حتى لو ما كانتش زي هيك.
1: صحيح.
0: لأنه أنا بدي أعيش، بدي راحتي النفسية، بدي أكون متصالح مع ذاتي في المكان أنا فيه. أي مكان في الدنيا فيه زوايا سيئة وفيه زوايا إيجابية، فيه حسنات وفيه سيئات. بحكي لك اللي راحوا على بلد اثنين، واحد رجع يحكي لك هاي البلد مش أحسن منها، واحد تاني يحكي لك هاي البلد مش أسوأ منها. هذا مين راح؟ مع مين قابل؟ مع مين جلس؟ أنا مرات أنا بحكي لك شو بتتوفر عنا أجواء إسلامية في لندن، بتفكر إنه إحنا في بلد إسلامي.
1: ما شاء الله.
0: ممكن واحد تاني يسمعني وعايش في لندن
1: يقول لك أنت وين عايشين؟ هذا الحكي مش موجود.
0: بيألف. ما هو
1: صحيح.
0: ما هو أنت في مرة أحد المربين حكى عبارة حلوة، بيقول تربية الأولاد تتناسب طرديا مع البنزين اللي بيحطوه أهاليهم في سياراتهم.
1: أها.
0: يعني كل ما انت تعبت مع اولادك اكثر، اخذتهم على اماكن منيحه، رحت وديتهم على كشافه، بعدين وديتهم على دار القران، بعدين وديتهم على المسجد، بعدين رجعت وديتهم يلعبوا مش عارف شو تيكواندو، بعدين رجعت وديتهم على مدرسه ابصر ايه. فهذا مكلف عليك وتعب عليك، بدك تروح وتودي وترجع، لكن في تناسب طردي. كل ما تعبت على اولادك اكثر كل ما كانوا احسن.
1: اكيد.
0: اما انك تيجي مثلا انت صح لك مهنه رائعه في بريطانيا طبيب، وهذولا من أكثر الناس بيعانوا مساكين، وزوجته كمان طبيبة، والتنين بيداوموا 24/24 وتركين أولادهم لحالهم، أكيد الأولاد مش راح يصيروا ملائكة ولا حيكونوا صحابة.
1: أكيد.
0: يعني في النهاية أنت بدك تبذل جهدك مع أولادك وبناتك
1: لحتى تلاقي النتيجة،
0: والهداية من الله سبحانه وتعالى.
1: أكيد. طيب الأستاذ عدنان، لو بدي أسألك شو أكثر عادة من عادات العيد أنت مشتاق لها في الأردن وأنت بعيد عن بلدك؟
0: الحقيقة في عيد الأضحى تحديدا إنك تشهد ذبح الأضحية.
1: ما في هاي الأجواء داخل
0: غير موجود قانونيا. يعني حتى لو أنت تعاملت مع مسلخ ثقة وحلال وإلى آخره، ممنوع أنت تدخل على المكان. يعني له إجراءات حماية وملابس خاصة، ولازم يكون في رخصة خاصة للشخص اللي بدخل على المكان. ممكن هم يذبحوا لك الأضحية، ممكن يصوروا لك فيديو يبعثوا لك إياها. عارف عندنا طلبات الأضاحي أونلاين، تطلب بالأضحية بتجيك خلال 24 ساعة على بيتك، لكن وبصور لك إياها فيديو بس أنت ما بتحضرها.
1: نعم.
0: هاي واحدة من الأشياء اللي بنفتقدها. وكمان طبعا لمة العائلة، يعني كمان بنفتقدها أجواءنا وبلادنا في هاي الأجواء. وكمان فكرة إنه قليلة عنا، إنه لأنه الناس معظمها بتبعت أثمان الأضاحي لبلدانها، بينما إحنا هون إذا أنت ما ذبحت أو ضحيت جارك تضحي ببعت لك حصة بتكون حلوة غير. يا أخي كانت أمي الله يرحمها تحكي أنا غنية وبحب الهدية. يعني
1: صحيح.
0: أي إنسان فينا بحب الهدية. أكيد. حتى لو هو قادر يشتري 100 كيلو لحم،
1: الهدية غير.
0: لما يجي له 2 كيلو هدية من الأضحية اللي ذبحها جاره أو صاحبه بضل إلها غير. هاي الأشياء تفتقد يعني أول ما يخطر على بالي يعني، لكن أكيد في تفاصيل تاني لو الواحد فكر يعني أكثر.
1: أكيد يا سيدي. إن شاء الله أن أستاذ عدنان بتعيش هاي الأجواء قريبا جدا. في نهاية الحديث وإحنا صراحة مبسوطين فيه أستاذ عدنان، شو بتحكي لجمهورك السابق في حياة FM بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعلى مين حابب تعيد بعيد الأضحى؟
0: أنا حابب أعيد على كل حدا ما زال يتذكر جراحنا النازفة في غزة وفي

0: السودان وفي كل مكان، ولا يزال يتذكر هؤلاء الناس في دعائهم وفي تبرعاته وفي وقفته معهم، ويقف مع الذين يقفون معهم ويساندهم قدر استطاعته بكل ما يمكن. هؤلاء الذين نقف معهم في هذا العيد، أمس غزة قدمت عائلة كاملة 7 شهداء في قصف همجي ولا زالت تقدم. ما بدنا الأحداث تنسينا، ما بدنا نطفي الأخبار لأنه تعبنا أو مللنا، إحنا بدنا نضلنا شاعرين في معاناتهم، شاعرين فيهم، واقفين معهم لأنهم هم كثير بيعولوا علينا وبيعولوا على الأهل الأردن أرض الحشد والرباط، بيعولوا على هذه الأمة إنها ما تخذلهم. والحمد لله الأردن قدم نماذج رائعة جدا بالتضامن والتبرع والمؤازرة،
1: ولا زال
0: وبدنا يستمر وبدنا يستمر هذا النفس، وبدنا يستمر هذا النفس ولا يزال، وبدنا ما ننساهم. يعني هذا كثير مهم، هذا الشعور كثير مهم، هذا بيطغى على أي شعور آخر. كل الأشياء الثانية، العائلة على أهميتها، الأهل، الحنين للأشياء القديمة في البلد اللي بيتربى فيها الإنسان ونشأ. أنا من أهل الصوالح مثلا، كله لطيف ومهم، لكن الحقيقة هو يبقى تفاصيل بسيطة أمام المشهد الأكبر اللي يفرطوهم، لأنه إحنا عم نشهد تغير في الأمة كلها. الأيام القادمة رغم كل الصعوب اللي إحنا فيها الآن، الأيام القادمة فيها خير كبير بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله يا رب الخير قادم بإذن الله. أستاذ عدنان حميدان المعد والمقدم الأول لبرنامج صوت حياة اللي كان على أثير إذاعتكم حياة FM، حبينا نحكي معه وندردش معه أكثر عن العيد في مكان وجوده الآن في مدينة لندن. أستاذ عدنان كل شكر
0: أنا
1: لك.
0: بس اسمح لي بثلاثين ثانية أشكرك بصفة شخصية. الحقيقة الإنسان بيحب، يعني إحنا بشر. شوف هذا التفقد اللي أنت عملته معاي اليوم، هذا إشي كثير مهم عندي، هذا أنا بعتبره من الوفاء، أنا بعتبره من إننا نتذكر بعض. فأنا كثير بقدر منك أخي أحمد هذه المبادرة وبشكرك جدا.
1: بالعكس، في البال والقلب دائما والله أستاذ عدنان، يعني الله يبارك فيك. كل الشكر لك أستاذ عدنان حميدان، وكل عام وأنت وعائلتك ومن تحب بألف خير، وتقبل الله منا ومنكم الطاعة.
0: شكرا جزيلا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
4: الله
5: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير، ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: عنوان. فترة العيد برعاية
2: الأخوين زلطيمو للحلويات. الاختيار الذي يليق.

0: إذن ربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات وصالح الأعمال، كل عام وانتم بألف خير. مستمرين معكم أعزائي المستمعين في تهاني العيد حتى الساعة 10 مساء في استقبال تهاني العيد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وحابين نحكي معكم وندردش أكثر عن العيدية. هالعيدية اللي كل عيد بنحكي فيها وهي نسبية وتتفاوت وتختلف من عيد إلى عيد. قبل فترة سألت أحد الأشخاص كان عمره تقريبا بحدود 13 سنة وصلت عيديته ل 500 دينار، وشخص آخر 20 دينار، وقبل شوي رن علينا متصل بيقول والله ما عارف شو بدي أعمل بهالليرتين. فكان كل مجموع عيديته دينارين. حابين نسمع منكم أكثر عن عيدياتكم، أقل عيدية أخذتوها، هل قبضتوا عيديات سنة ولا لا؟ بالنسبة لأخواتنا وبناتنا شو بتعني لك العيدية وكم وصلت عيدياتكم عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020 ومعنا اتصال من أحمد. السلام عليكم يا أحمد.
1: يوم مساء الخير.
0: يا مساء النور يا أبو حميد، هلا والله.
1: كيف حالك أخي أحمد؟
0: كيف صحتك؟ طمنا عنك، شو أخبارك يا أحمد؟
1: الله يحفظك يا مهندس.
0: كيف ثاني أيام العيد؟ طمنا كيف كان اليوم؟
1: والله اليوم أروع وأروع، يعني
0: الحمد لله.
1: الواحد بتواصل مع أقاربه اللي خارج المملكة يعني.
0: ببلش بالخطوة الثانية هي الاتصالات، خلصنا من موضوع الزيارات، الآن بقعد بروق بفتح التلفون وببلش يرنن.
1: والله ولا زيارة، سمعت حتى اتصالك بالزميل، يعني سبحان الله الإنسان عندما يجد إنسان اللي هو الزميل اللي زميلك اللي تحدثت معه قبل الفاصل، يعني شوف الإنسان شلون الوفا، يعني بنبسط يوم يلاقي إنسان صديق وفي وبتذكره،
0: يعني شوف أحمد
1: بتذكره بالخير.
0: سبحان الله، إحنا في الإذاعة.
1: تفضل
0: تفضل.
1: الإذاعة وفية،
0: الله يرضى عليك، انت الوفي يا سيدي احمد. يعني احنا من باب كمان تقريب الموضوع بشكل عملي اكثر على الناس، انه احنا هنا حكينا ودردشنا مع زملاء سابقين، برضو انتو الان عبر تلفوناتكم اللي بسمعني الان وبين وبين اي صديق له اي شحنة اي بغضاء، بجوز مشكلة بسيطة، مشكلة دنيوية بتنحل بدقيقتين بكاسة قهوة، يا زلمة رن عليه، احكي معه، دردش معه، لطف الجو، كل عام وانت بخير، وحل هالمشكلة والله باتصال بكلمة واحدة بسيطة منك تنحل كل الامور. فهاي رسالة منا للجميع والله يا أحمد، يعني أي حدا قادر الآن يتصل ويحكي يتصل ويحكي، لا تدري بعد ساعة زمن ربما لا سمح الله ولا قدر الله صير معك لا سمح الله حادث ولا إشي معين، تتمنى لونك بالفعل رنيت عليه ولا حكيت معه وبرد ذمتك منه.
1: صحيح كلامك وتصديقا لحديثك، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الخير المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام الذي يقول خيركم من بدأ السلام.
0: صحيح.
1: والله عز وجل يقول ومن عفى وأصلح فأجره على الله.
0: الله عليك.
1: الله، الإنسان عندما يعفي ويصلح ويبدأ بالخير والسلام، يعني تخيل أني صديق أحمد، أنت مهندسنا المحترم والغالي،
0: الله يرضى
1: أبدأ بالسلام، مثلا أني في بيني وبينك شحنة لقيت اتصال مني ورنيت عليك وبادرت، أني قديش انت بتشوف كبيرة وقديش انت الإنسان
0: والله بكبر بعينه وبتكبر بعينه، والله بتكبر بعينه، وكل هالاتصال يعني قديش بده ياخذ منك جزء
1: قدام صاحبك، وبتقول صاحبك حتى بضل يفكر انه لد شلون احمد بادر انه تواصل معي واني ما بادرتش، لد هالانسان قديش انه طيب واخلاقه حميد، وهاي اخلاق المسلم طبعا.
0: والله، وهي يعني للجميع هاي رساله انه بادر انت، وانت راح تكون يعني مبادرتك مش ضعف، للاسف انه كثير من الناس بتشوف انه هاي ضعف، هي ليست ضعف، هي عباره عن قوه، وقوه كبيره جدا انك انت استطعت انك تعدى أو تتفوق على ضميرك ونحكي الإشي اللي موجود فيك اللي بيمنعك، وقدرت أنك تحكي مع هذا الشخص. بدي أشكرك يا أحمد، كل عام وتبقى ألف خير، لكن قبل ما أشكرك بدي تحكي لي أحمد أقل عيدية حصلتها بحياتك.
1: أقل عيدية حصلتها بحياتي
0: ما تقوليش صفر بس.
1: تقريبا بديش تضحك، دينار.
0: دينار، يعني في قيمة الحمد لله رب العالمين.
1: الإنسان يعني
0: بأي سنة أحمد هذا الحكي صار؟
1: تقريبا هديش أقول لك بالألفين وخمسطعش.
0: يعني لسه كاين تأخذ عيديات أنت أحمد.
1: والله
0: يعني لو قلت لي قبل هيك كنت أقول لك الدينار كان إله قيمة، يعني
1: هو أخ أحمد الواحد، يعني إحنا بنشوفه ثم طالعين المجتمعنا، يوم تنطى الطفل أو تنطى أي إنسان بتخليه يبتهج وبنبسط وكذا وبستمر.
0: والله
1: خصوصا يوم تقدم له اياه من باب عطاء، وانه يعني
0: طب احمد انت بتعيد، انت يعني بتعيد حدا؟
1: والله بعيد والدتي واختي كمان.
0: طيب
1: يعني
0: كيف كيف
1: بنت اخوي.
0: طيب كيف شعورك لما انت عن جد بتدفع من جيبتك بالطول هالمصاري وبتعطيك، شو بكون شعورك؟
1: والله والله بنبسط لأنه شو ما نقدم لرحمنا الواحد بيكون مقصره. وصدقا يا أخي أحمد والله لو الإنسان معه دائما بمترك يعني أكثر وأكثر بحاول ينطي أكثر يعني هاي
0: صحيح.
1: من خلال برنامجك بتوصله والله الإنسان لو يمتلك يعني في أحيانا بعض الظروف بنطى حسب استطاعته يعني هذا اللي الله قدره إنه ينطيه. ولا لو الإنسان معه ينفق الإنسان المعطاء الخير
0: والله
1: رب العالمين
0: بيعوضه
1: دائما بكل خير بيعوضه يعني بس بده يثق بالله. واني بالنهاية بدي أقول لك إنه إني أحبك في الله وفي دعاء الغيب حب الصادقين.
0: الله يرضى عليك يا أحمد
1: وأحب إذاعة حياة وبارك الله بيك.
0: الله يرضى عليك ويبارك فيك وأحبك الله الذي أحببتني فيه يا رب يا أحمد. وكل عام وأنت بألف خير. ربنا يتقبل منا ومنكم جميع المستمعين الطاعات يا رب.
1: وأنت بخير حياك الله.

0: إذن أعزائي المستمعين كمان اللي بيشاركونا على الفيسبوك، جوري أحمد كل عام وأنتم بألف خير. أم ساني، أم سامي قنعير بتحكي كل عام وأنت بألف خير، وأنت بألف خير يا رب يا أم سامي، أنت وجوري وجميع اللي بيشاركونا على الفيسبوك. واليوم صراحة حبيت صراحة هيك أقدم هدية للي بيشاركونا على الفيسبوك، بأنه نعمل سحب في نهاية الحلقة لكل اللي بيشاركوا بالتعليقات على الصفحة الرسمية لإذاعة حياة في أم على الفيسبوك أو صفحة تلفزيون حياة، ونربح شخص منهم جائزة من السبع جوائز الموجودين معنا لليوم، وجائزة رح تروح لأي حدا بيشاركنا من خلال التهاني اللي شغال الآن الفقرة معكم من الآن وحتى تقريبا الساعة 9:29. مساء غنم تحكي كل عام الجميع بألف خير. منى سعيد مصطفى يسعد مساكي يا منى. مجد العموري بيحكي بخير وصحة وعافية رب العالمين. وطبعا ميساء بتحكي احنا بلشنا مع حياة اف ام مع أيام الأخ عدنان حمدان، بنوجه له طبعا تحية كبيرة، كان معنا قبل قليل من لندن. شفاء طباخي بتحكي تحية لكل كادر حياة في أم وكل عام وأنتم بألف خير والمملكة الأردنية بألف خير. وأيضا معاذ وليد بحكي عاد عليكم بالخير والبركة. وشا شريفة مرة تانية بتقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمين يا رب العالمين. إذا أعزائي المستمعين مكملين باتصالاتنا معكم، ومعنا اتصال من علا. السلام عليكم يا علا.
1: وعليكم السلام
0: يا أهلا وسهلا بعلا، كيف حالك؟ الله يعافيك يا رب.
1: الحمد لله تمام بخير الله يسعدكم.
0: كيف العيد معكم يا علا بثاني أيام؟
1: والله أيام حلوة وفضيلة يعني،
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: شو عملتوا اليوم؟
1: والله اليوم راحة، امبارح كان يعني استقبال.
0: والله امبارح مش تعب، امبارح ركض، امبارح كان بس ركض يعني. عن جد لو بدي عد الخطوات اللي مشيتها امبارح بجوز كنت راح فوز بجائزة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحسنات الجميع يا رب. علا
1: يا رب.
0: علا انتو الاخوات بتاخذوا كتير عيديات خلال العيد، وطبعا اكيد انتو كلكم بيكون عادي مش فارقه معكم تاخذوها ولا ما تاخذوها ولا لا؟
1: والله انا واحده من الناس اللي برفض العيديه.
0: ترفضيها؟
1: كنت وانا صغيره انبسط عليها واكيف وكذا، بس لما كبرت وحسيت بالمسؤوليه فصيرت اي حدا بعيدني ارجع له اياها ما ارضى.
0: طيب شو هي المسؤوليه اللي بتحكي عنها يا علا؟
1: يعني تكاليف المعيشه، الغلاء، الكذا، يعني الله بيعلم كيف الرجال بيجيب الفلوس، فبكفي والله دخلتهم علينا يعني والله. مش بالذات المصاري ولا الاشي، بكفي دخلتهم علينا بتسوى الدنيا كلها.
0: والله. طيب لو بدي اسالك، كنت صغيره عن اقل عيديه حصلتيها كم كانت؟
1: لا والله كنت البط الكبير كوني كنت أصغر وحدة.
0: أيوة.
1: وكان الكل يعني إجباري عيدني، فكانت توصل يعني بدك تقول 70 و80.
0: الأقل 70 و80؟
1: لا يعني توصل.
0: طب الأقل وحدة كم كانت توصل أقل عيدي؟ يعني بالمينيمم كم كانت توصل؟
1: يعني بدك تقول 45-50.
0: ما شاء الله ما شاء الله، والله ما بين يعني المينيمم والمكسيمم علا ما شاء الله الوضع ممتاز.
1: ما بقول لك كنت اصغر وحدي وكان ابوي اجباري يعني يخلي الكل يعيدني.
0: يا رب الله يخليه ان كان على قيد الحياه، والله يرحمه ان كان
1: متوفي الله يرحمه.
0: رحمه الله عليه يا رب، رحمه الله عليه. طيب علا، مين حابه تعيدي بايام العيد ومين حابه تهني بمناسبه العيد؟
1: والله بدي اهني جلاله الملك والملكه والشعب الاردني كله وإذاعة حياة، وأتمنى لها المزيد من التقدم والنجاح يا رب.
0: الله يرضى عليك يا رب،
1: نضل مبسوطين هيك بحسكم إن شاء الله
0: يا رب. يا علا إن شاء الله يا رب يرزقنا ويرزقكم إن شاء الله الحج على إلى بيت الله الحرام إن شاء الله. مرة تانية ما سمعتش،
1: بقول وتعيدونا.
0: يا ست إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله بعدنا نتعيد إحنا يا علا.
1: عيدوني عشان عيدكم.
0: طيب ان شاء الله رب العالمين، انت دخلتي مباشره معنا علا على السحب في نهايه الحلقه باذن الله، ان شاء الله تكوني عن جد العيديه توصلك باذن الله من الاذاعه. كل عام وانت بألف خير يا علا. وننتقل من علا في اتصال مع منى. السلام عليكم يا منى.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: كل عام وانت
2: بخير وصحه وسلامه يا رب.
0: وانت بخير وصحه وسلامه، كل عام وانت بخير وربنا يتقبل الطاعات يا منى.
2: منا ومنك صالح الأعمال يا رب إن شاء الله.
0: يعني منى، حابين أول إشي نشوف شو عملتوا بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وشو كانت نشاطاتكم اليوم؟
2: اليوم والله استقبال ضيوف، مبارح طلعنا واليوم استقبال ضيوف.
0: جميل.
2: مبارح جاءنا ناس بس برضو اليوم أكتر.
0: الحمد لله رب العالمين. أتوقع الجو الآن بلش براد، برد برد الآن يعني اللي بيطلعوا بعمان برد. الجو بلش برد جدا يعني، مبارح كان الجو نوعا ما لطيف لكن اليوم يعني كنت فاتح الشبابيك هلا قبل شوي وأنا جاي كان الجو جدا بارد، عن جد بردت.
2: اليوم برد حتى بالنهار أفضل من مبارح.
0: الحمد لله رب العالمين.
2: وهلا بالليل براد الحمد لله.
0: يعني رب العالمين بقول لكم يا جماعة اطلعوا زوروا روحوا، أنا سخرت لكم الجو.
2: نعم رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين.
2: نفس العيد الماضي سبحان الله كان مطر.
0: سبحان الله يعني هي العيد يعني موجود، وحتى يوم عيد الفطر أتوقع واليوم كان بالنهار الوضع كثير ممتاز، بس بالليل بلشت تشتي
2: وبالليل ببرد سبحان الله.
0: الحمد لله رب العالمين
2: الحمد لله.
0: يعني هاي طبعا منحة من رب العالمين لحتى إن شاء الله نقوم ورحمة نعم حتى نقوم بالزيارات على أكمل وجه ونصل رحمنا بأكمل وجه. منى بنروح للعيديات وهو الموضوع المهم جدا صراحة عند الكل الفترة هاي خصوصا الأطفال والنساء، إحنا بس بندفع لكم الإسلام. شو أكتر
2: وإحنا ما نستفيد
0: يا ستي مش مشكلة صحة وعافية عقلوبكم، يعني أصغر عيدية وأكبر عيدية حصلتيها بحياتك يا منى؟
2: والله أصغر عيدية لأني أنا ما كنت هون، أنا مولد السعودية فكنت صغيرة هناك، يعني صعب أتذكر إيش أصغر عيدية.
0: طيب أقل عيدية يعني بجوز هاي ضلت ببالك أقل عيدية؟
2: أقل عيدية بالسعودية أنا كنت صغيرة طبعا، هسه لا يعني طبعا كبير، أنا أولادي كبار يعني
0: ما شاء بعيدوني الله. ما شاء الله.
2: فهناك يمكن 50 ريال أقل عيدية،
0: 10 دنانير تقريبا أردني يعني
2: مش على الأكيد يعني احتمال
0: أيوة
2: لأنه هذا زمان حكي، يعني أنا صار لي 3 سنين جاي من السعودية.
0: طيب عندك أحفاد يا منى ولا لسه؟
2: لا والله لسه الله ما رضي.
0: طيب شو تتوقع تعيديهم أو أول حفيد يعني لما يجيك شو حتعيديه؟ والله حتقولي لي له عيوني صح؟
2: أيوة والله هي كانت عالثانية
0: الكلمة العالثانية عارف الله يخلي لك يا رب أولادك إن شاء الله يا منى وتشوفيهم يا رب سلام. أول شيء عرسان وثاني شيء إن شاء الله آباء وأمهات. كل الشكر لك يا منى
2: وتقولك حبايبك يا ربي وأهلك وعيلتك، وألف تحية لقناة إذاعة حياة الأم الأولى
0: دائماً الأولى. الله يرضى عليك يا منى، كل عام وانت وعائلتك بألف خير، ربي يتقبل منا
2: ومنكم. احنا من متابعين والدتي كمان متابعتكم دائما حياتي
0: ما شاء الله، واحنا سعيدين دائما بانه نسمع اصواتكم ونسمع انه انتم عم بتتابعونا وبدفعنا انه نقدم افضل شيء عندنا ان شاء الله يا منى. لك ولكل المستمعين كل الاحترام والتقدير. ننتقل من منى في اتصال جديد مع امتثال. السلام عليكم يا امتثال.
3: وعليكم السلام، كل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير وصحه وسلامه، ربنا يتقبل الطاعات يا امتثال.
3: منا ومنكم يا رب.
0: كيف العيد معك يا امتثال؟ طمنينا.
3: والله الحمد لله حلو.
0: الحمد لله رب العالمين. شو عملتوا بأول يوم وثاني يوم؟
3: العيد للصغار مش للكبار.
0: والله للكل العيد، نضحك على بعض الكل بفرح فيه. بتفرح ولا ما بتفرحي؟
3: والله بنفرح بس هي زيارة الأقارب يعني، وبعدها خلص كله للصغار.
0: يعني سبحان الله، يعني هي تكفي الجمعة وتكفي لمة العيلة، نشوف أهلنا عائلتنا، يعني والله هاي فرحة. ليش أنا قلت لك بالبداية حتى للكبار فرحة، يعني بجد أنت تشوف شخص لك شهرين وثلاث شهور مش شايفه أو حتى سنة، في ناس بجوز كانوا مغتربين،
3: في ناس بتشوفهم من العيد للعيد.
0: صحيح يعني أنت بتحكي من العيد للعيد، ربما كمان في ناس لسه ما شفناهم من عيد الأضحى الماضي، يعني بجوز شاء القدر أنه ما نشوفهم بعيد الفطر، فشفناهم بعيد الأضحى الماضي آخر مرة، يعني من السنة للسنة إحنا بنحكي.
3: كل سنة يا رب.
0: اللهم آمين يا رب، وإن شاء الله ربنا يديم علينا وعليكم اللمات، وما يا رب يفجعني بأي شخص من هدول الناس اللي بنفرح بوجودنا معهم إن شاء الله رب العالمين. بدنا نروح للعيدية امتثال، كم وصلت عيديتك السنة؟
3: والله وصلت 55.
0: ما شاء الله، الله يبارك يا رب، الله يبارك. إن شاء الله بس تكوني حاطة في بالك ميزانية معينة لتعمل فيهم إشي معين وتكون الأمور تمام. بديش أدخل أنا صراحة أكثر من هيك.
3: والله أنا لا، أنا حاطتهم لأستاذ ابني.
0: ما شاء الله، شوف أنت كيف التفكير، شوف التفكير. يا الله الأمهات شو عظيمات، يعني حتى في موضوع عيديتها اللي هي الإشي الخاص فيها والشخصي جدا إلها عم بتفكر بأولادها فيه. بدي أوجه لك تحية كبيرة والله يا امتثال، ما شاء الله عليك. طبعا كل عام وانت وأولادك بألف خير يا رب. امتثال، شو أقل عيدية حصلتيها بحياتك؟
3: طبعا وإحنا صغار مش هالعيديات أكيد، يعني قبل ما الوحدة تتجوز مش هالعيديات.
0: صحيح.
3: بس لما تتجوز يصير عندها أولاد، يصير عندها القرايب يفوتوا عليها. صحيح. زي لما هي صغيرة، وإحنا صغار والله توصل 4-5.
0: جميل، يعني كان المبلغ كان بسيط جدا، مبلغ الـ4-5 دنانير. والله كنت اروح على الدار بفراطات يا هاني، والله بفراطات كنت اروح. الله بعين انا بيهز براسه. كل عام انت بألف خير يا رب يا امتثال، انت وعائلتك، ربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات يا رب. اللهم امين يا رب. كل الشكر لك يا امتثال ولمشاركتك معنا. شكرا يا امتثال.

0: أعزائي المستمعين، في ناس بتترك أثر بصوتها وكلامها وأسلوبها وبتضل قريبة من قلوب المستمعين حتى لو مرت سنوات. واليوم معنا إعلامية عزيزة كان لها حضور مميز عبر أثير إذاعتنا، وقدمت واحد من البرامج اللي كان قريب من الأسرة والمرأة والبيت الأردني بشكل عام، برنامج بيت حواء، وتركت بصمة جميلة عند المستمعين من خلال أسلوبها الراقي وقربها من الناس. بيسعدنا بهالأيام المباركة نرحب بالإعلامية رانيا دروزة ونعيدها ونحكي لها كل عام وانت بألف خير، وإن شاء الله تكون أيامك كلها فرح وسعادة. أم عمر يعطيك العافية، كيف حالك؟
1: كل عام وانت بألف خير أخي يعني أحمد. يعني اتصال جميل، فخورة فيه، بتشرف بهذا الاتصال كتير رائع. تحية كبيرة ومعايدة محبة لكم جميعا، للكادر اللي عم بيداوم بالعيد. بداية إليك مهندس أحمد، مهندس الصوت مين معنا اليوم؟
0: هاني السعيدة معنا اليوم.
1: أكيد تحية لهاني الرائع وعبد الله اللي على التنسيق والمتابعة،
0: وكريم الصباوي أيضا.
1: يعني تحية كبيرة لكم، لكادر حياة كامل من الهيئة الإدارية لفردا فردا لكل شخص بيعمل بحياة FM. أكيد كل عام وإنتوا بألف خير يا رب.
0: وإنتي بألف خير يا رب أم عمر. يعني أم عمر، بدنا قبل ما ننتقل لأجواء العيد عندك تحكي لنا عن أكتر إشي مشتاقيت له بحياة FM بوجودك داخل الإذاعة.
1: يا الله، بتعرف أخي أحمد، يعني الجمهور له بصمة كبيرة بحياة الإعلامي. أنت كل يوم الصبح بتتصبح فيه بكلامه الجميل اللي بعطيك طاقة إيجابية عالية. يعني أنا صدقا مشتاقة للجمهور الرائع اللي فعلا كتير منهم لهلأ بتواصل معي وبيعيد علي، وبشعر إنه نحن أسرة واحدة. يعني يمكن أنا 5 سنوات بعيدة عن فضاء وهو حياة FM، تخيل 5 سنوات، لكن في متابعين مخلصين جدا ومحبين، وبحب أعيد عليهم وأحكي لهم كل عام وأنتم بألف خير. جمهور حياة يختلف عن أي جمهور بصراحة، لأنه معطاء محب متواصل دائما. وبتشوف انت مثلا كيف هذا الجمهور اول ما تعمل حملة بتلاقيهم كلهم على قلب رجل واحد.
0: والله
1: يعني هذا اللي بفتقده، بفتقد الاستديو، بفتقد المايك، هواء حياة FM، كل شيء. يعني حياة FM يعني بيتي الثاني.
0: طيب أم عمر، يعني طبعا هي كمان حياة FM مشتاقيت لك. والله يا أم عمر
1: الله يكرمكم جميعا، والله أنا مشتاقت لكم.
0: الله يرضى عليك يا رب. بدنا ندخل في أيام العيد، تحكي لنا شو عملتوا بأول يوم وتاني أيام العيد. واليوم أنت عندك عزيمة طبعا، أنت إحنا داخلين
1: عندي عزيمة والله.
0: مشغلينك
1: معنا، تفضلوا كلكم، تفضلوا. أهلا وسهلا.
0: الله يزيد فضلك يا رب. تحكي لنا شو عملتوا بأول يوم وتاني أيام عيد الأضحى المبارك يا أم عمر.
1: يعني لا يختلف كثيرا عن بقية العائلات. يعني نحن أول يوم خلاص منتحمس، منلبس، منطلع لفة العيد. أهلنا، القرايب اللي ما منشوفهم يعني للأسف بسبب تلاهي الدنيا، بتعرف سبحان الله في ناس من العيد للعيد الواحد ليشوفهم.
0: أكيد.
1: فبتشعر سبحان الله قديش هالعيد اللي بيقرب القلوب، وبتشعر إنه أنا فعلا مشتاق لهدول الجماعة وإنه زمان عنهم، بتشعر إنه إيه لازم ضلنا نتواصل، وبعد العيد بترجع بتنسى سبحان الله. فيعني هيك سبحان الله الدنيا تلاهي. لكن لفة العيد بحسها أنا يعني من أجمل شيء، لأنه هو اللي بيزيد الترابط، التواصل. يعني هاي أكتر شيء بالعيد. نحن تعرف بصراحة يا أحمد أقلية للناس تيجي عندي، أنا أكتر بلف.
0: جميل. وأنا صراحة بحيي النساء والبنات اللي بيطلعوا عن جد مع أزواجهم أو لوحدهم حتى، بيقعدوا يلفلفوا وبيزوروا الناس. يعني الزيارة عن جد شيء مهم جدا ومهم مهم في العيد.
1: صار العائلة كلها طالعة مع بعض، يعني نحن عنا إنه العائلة كلها تطلع مع بعض تلف، فبرضو حلو.
0: جميل. طيب أم عمر، يعني بالنهاية لمين حابة توجهي تهنئتك في العيد، وعلى مين حابة تعيدي في أيام العيد؟
1: عمين والله كل حدا عزيز وغالي أكيد ببعث له تحياتي ومحبتي وأشواقي. أكيد أهلي فردا فردا، يمكن الناس اللي مقصرة معهم إذا بسمعوني بحكي لهم سامحوني على التقصير، إن كانت معارف ولا أصدقاء ولا حبايب. جد مرات بتشعر أحمد العيد إنه أنا عم بزور ناس وعم بشوف ناس، يعني بنلتقي فيهم خلال الأسبوع خلال النهار اللي هن الأهل اللي كتير. لكن في ناس سبحان الله جد ما بنشوفهم زي ما حكينا من العيد للعيد، وفي ناس للأسف بتنتسى. فأنا بحب أعيد للناس وأعتذر منهم اللي إذا أنا مقصرة مع أي حدا، أي حدا جد أنا مشتاقت له هو مشتاق لي ونحن ما عم نشوف بعض، بحكي له كل عام وإنت بخير، كل عام ويا ربي يعيد عليك العيد بصحة وسلامة وسعادة ورضا وبركات من رب العالمين إن شاء الله. يا رب
0: يا أم عمر، وإحنا بدورنا أيضا منعيد عليك وعلى أسرتك وعلى عائلتك، وإن شاء الله يا رب يمر العيد القادم وانتم موجودين على عرفات وبالحج ان شاء الله.
1: يا رب جميعا ان شاء الله. ويا رب يعني سبحان الله، انا يمكن اذا بدي اضيف اشي صغير طبعا. احمد، انه قديش نحن بنشوف الاسر المنكوبة هون وهون وهون والحروب وهيك، فالحمد لله نحن دائما نحمد ربنا على النعم اللي موجودة عنا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه، بس قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا وما فيها. فسبحان الله نحن بس نتطلع على النعم اللي عايشينها، الأمن والأمان اللي نحن بس نسكر باب بيتنا وننام بهدوء، هذا بتشعر إنه نحن كل يوم بعيد سبحان الله. بس نستذكر نعم رب العالمين وندعي لأهلنا بغزة وهون وهون للي فعلا مش قادرين يحسوا بطعم لا عيد ولا سعادة ولا هناء.
0: الحمد لله رب العالمين على نعمه الإعلامية القديرة والرائعة رانيا دروزة، حبينا نعيد عليك أم عمر في إذاعة حياة FM، ونتمنى لك أنت وعائلتك عيد سعيد، ربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات إن شاء الله.
1: شكرا يا أحمد، كل عام وأنتم بألف خير.
0: وأنتم بألف خير يا رب، أهلا وسهلا.

ما زال مستمعين العيدية من أجمل العادات المرتبطة بفرحة العيد وبتخلي الصغير قبل الكبير يستنى زيارات ولمة العيلة. بس السؤال اللي دائما بنسمعه من أي واحد، الحقيقة ما في قانون رسمي بيمنع أو بيوضح العيدية كم قيمتها ومتى تنتهي هاي العيدية، ما في قانون رسمي. السؤال دائما بنسمعه هو من أي عمر الواحد ببطل ياخد عيدية، وكل عيلة إلها نظامها الخاص، في ناس أول ما يخلصوا جامعة، في ناس أول ما يخلصوا توجيهي، في ناس بالصف العاشر، في ناس أول ما يطلع أبوجه شوارب بطلوا يعيدوه، ففي ناس بيوصلوا للثلاثين ولسه بقبضوا بكل فخر. والأجمل إنه الموضوع صار جزء من المزاح والنقاش بكل عيد. بالنهاية العيدية مش قيمة مادية قد ما هي لفتة محبة وفرحة غير منتهية.

طبعا صديق العزيز مراسل حياة اف ام في القدس محمد سمرين ببعث لي بقول لي تحية لكم من القدس وعم يسمع الإذاعة ومصور لي فيديو لتردد 104.7 و104.7 شغال الآن في القدس. تحية لكل مقدسي لكل حدا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عم يسمعنا الآن عبر أثير إذاعة حياة اف ام. تحية لكم يا أبطال, تحية لكم من قلب إذاعة حياة اف ام. كل عام وانتم بألف خير وربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات, وإن شاء الله ما يمر العيد القادم إلا إحنا عندكم عم ببث حياة اف ام من داخل القدس إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين. تحية لك الصديق العزيز والزميل محمد سمرين.

الغريب بالموضوع شباب انه الشباب غالبا بيعيشوا معركة سنوية لإثبات انهم لسه بيستحقوا العيدية، واول ما يتوظف الشاب او يتزوج بصير في ناس بتعتبر انه انتهت صلاحية العيدية تبعته. يعني يا ريت يا هاني والله كل يوم نتعيد، احنا كل يوم عيد والله احنا بنعيد وبس، يا ريت حدا يشفق علينا وعيدنا والله لو دينار والله بنبسط فيه كثير. زوجاتنا اللي بيسمعونا الزوجات، يعني حلو انك انت مثلا بعيدك زوجك 50 و20 دينار، عيديها الدينار حلو يعني لفت طيبها هالمرة تطلع منك دينار والله ما بيسوى اي شيء، بس والله بشوفها قد الدنيا بشوف انه انت عم توقفي معه. اما البنات فغالبا عندهم وضع مختلف شوي، وكثير من العائلات بتضل تعيد بناتها حتى بعد ما يكبروا ويتزوجوا ويصير عندهم احفاد واولاد، يمكن لانها بتضل بنت البيت مهما كبر العمر. وهاي من التفاصيل اللطيفة اللي بتخلي بالفعل العيد مليان مواقف ومزح بين أفراد العيلة، وكل سنة بيرجع نفس النقاش وكأنه أول مرة، لمين راح نعيد أو مين راح نعيد ومين مش راح نعيد، مين كبر ومين صغر.

0: إذن مين حابين تعيدوا وتهنوا بمناسبة العيد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك؟ وشو عملتوا بثاني أيام العيد للناس اللي ما ضحت بأول يوم؟ هل ضحيتوا اليوم ولا مستنين ضحوا بكرة إن شاء الله؟ ومبارح كنا باتصال مع مدير مزاد الأبقار والأغنام في الأردن الأستاذ يحيى أبو جابر، وخبرنا بأنه التوقعات بأنه أعداد الأضاحي في هاي السنة حتكون منخفضة جدا، وقاس هذا الموضوع بتوقعاته من أول يوم لأنه كان الإقبال على الأضاحي منخفض جدا في أول أيام العيد، وهو ما طبعا حكى أنه رح ينعكس على باقي أيام العيد في الأردن إن شاء الله. إذن كم كانت أقل عيدية وأكبر عيدية أخذتها عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020 خلينا ننتقل معكم أعزائي المستمعين لرفع أذان العشاء وبعدها إلى فاصل إعلاني، وبنرجع لنكمل فقراتنا في سهرة العيد على أثير إذاعتكم حياة إف إم، فابقوا معنا.
1: فترة العيد برعاية
2: الأخوين زلطيمو للحلويات، الاختيار الذي

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فترة العيد برعاية
2: الأخوين زلاطيمو للحلويات، الاختيار الذي

0: عدنا إليكم أعزائي المستمعين ومكملين معكم في سهرة العيد على أثير إذاعتكم حياة إف إم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. العيد بيحلى أعزائي المستمعين أكثر لما نجتمع مع ناس لهم بصمة وذكرى جميلة بالإعلام. ضيفنا الآن هو واحد من الأصوات اللي رافقت المستمعين لسنوات طويلة وقدم تجربة إعلامية مميزة داخل حياة إف إم وسمعتوه أيضا لسنوات طويلة ومن العاصمة القطرية الدوحة. بنرحب بالإعلامي والصديق العزيز معتز نعواش حتى نحكي معه عن أجواء العيد بالغربة. السلام عليكم معتز، كل عام وانت بخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وانت بخير وصحة وسلامة لأحمد.
0: حال. الله يرضى عليك، يعني زمان زمان زمان عن هذا الصوت الجميل.
1: الله يسعد قلبك ويبارك فيك، الكلام الجميل والله اللي قدمت فيه. تحية للفريق اللي معك، تحية لمستمعي حياة إذاعتنا مؤسستنا الأم بالتأكيد.
0: إيه كل عام وأنت وعائلتك بألف خير، يا رب ربنا يتقبل الطاعات معتز.
1: اللهم آمين منا ومنكم.
0: يعني معتز
1: صوتكم واضح بس أحمد، أنا عم بحكي من السيارة معلش سامحني، إذا الصوت صار هيك ولا هيك فأتكلم هون.
0: أتوقع الصوت واضح، الأمور تمام إن شاء الله معتز. يعني معتز بدنا ندخل معك في الحديث عن أجواء العيد عندك اليوم وأمس في قطر، وشو اختلاف هاي الأجواء عن الأيام اللي عشتها بين أحبابك وناسك وعائلتك في الأردن وعن حياة إف إم بالتحديد كتجربة؟
1: والله لا شك أحمد، العيد في بلد الواحد مختلف، طبيعي يكون له ألق ورونق، يعني لا صعب تعويضه في أي مكان. الأردن تحديدا، يعني حتى لو بعيدا عن الواحد، لو مش بس بلده، الأردن تحديدا العيد فيها مختلف وأجواءه فيها غير، فما بالك لما تكتمل مع حياة الفيلم. يعني وأنا عم بسمعك وأنت بتقدم، وأنا عم يعني وأنت لو اتصلت معي الصبح على أساس إنه نتواصل نحكي مع بعض، ذكرتني رجعت إلى ذكريات 8 سنوات تقريبا، ما في سهرة عيد إلا أنا كنت موجود فيها.
0: صحيح
1: في
0: يعني ذاكرين هاي الأيام بالضبط، أنا ذاكرها تماما.
1: صحيح، الذكريات هذه الأمانة إلها في الوجدان، صعب الواحد ينساها. الأجواء كانت مختلفة لما نحضر عيد مع حبايبنا، طبعا أكيد مع الأهل والأقارب والأحباب، الوضع مختلف، مش راح يكون مثل من واحد مع أهله، فما بالك لما يكون في عنده أهل ثانيين اللي هم المستمعين وأصدقائه اللي بيتواصلوا معه وبيتواصل معهم من خلال أثير حياة الفيلم تحديدا، كان لها أثر مختلف للأمانة. فالأجواء ما صعب تتعوض يعني بالغربة، إلا ما يكون في أقرباء بسيط، عدد بسيط أصدقاء، خاصة في قطر. مثلا في تركيا يمكن كانت الغربة أكثر، لأنه يعني ما كانش لنا أقارب كثير في قطر. أنا إلي أقارب،
0: نعم،
1: صفاء برضو زرت أقارب، يعني بنحاول نجيب شوية أجواء من أجواء العيد تبع عمان، بس ما بتقدر تحصلها كاملة. أكيد
0: أكيد أكيد. طيب لو بدي أسألك معتز عن أكثر إشي بتشتاق له بالعيد وإنت الآن بعيد عن الأهل، شو أكثر شيء بتشتاق له بالعيد داخل الأردن؟
1: والله شوف، قلت لك أجواء في عيد في الأردن تحديدا في العيد غير شكل، يعني وين أصوات الأطفال الصبح لما نصحى يعني ونصلي الفجر، وبعديها تبلش عاد الأطفال الرائعين هيك الحلوين اللي بدون تناسق تطلع أصواتهم بالتكبيرات من المسجد.
0: صحيح، اللي بلعين المايك
1: على الصلاة، الفرحة اللي في وجوه الناس، طريقة مع إنه يعني أكيد مع صعوبة الحياة يمكن لكثير من الناس، البساطة اللي موجودة، الحياة اللي يمكن الواحد بيكون في عنده كثير من الهموم، مع ذلك بتجد لا الابتسامة مرسومة على وجوه الناس، بيحاولوا يصنعوا يعني شيء من لا شيء حقيقة أحيانا، مع إنه في أشياء بسيطة بتكون بيكتروها، وفي أشياء أحيانا جميلة جدا ترافقنا يعني مع أهلنا وأحبابنا. فهذه الأجواء يعني أكيد من أكثر الأشياء الواحد اليوم بيشتقلها، لأنه بيلمس الصدق في أهله وأحبابه وأصدقائه وأقاربه وجيرانه ورفقائه في المسجد، يعني هاي الشغلات لا يستطيع أن يعوضها.
0: طيب معتز، بوجودك الآن في قطر هل لسه بتحافظوا على عادات أردنية معينة بالعيد في قطر؟ هل الجالية الأردنية حريصة على نحكي إنها يكون في إلها عادات الأردنية موجودة داخل قطر في أيام العيد؟
1: والله شوف، في يعني عدد مجال أردنية جيد ممتاز جيد جدا في الأردن، في عدد يعني فعالية على مستوى الجالية، ما بعرف كمان بهذا السياق، لا ما في، لكن موضوع الزيارات في نفس نفق الأردن موجود، أنك تروح تزور الواحد وتروح تلحق حالك عن ترجع البيت غير بعد نص ساعة يزورك مثلا. فهي من العادات اللي تصبينا معنا. موضوع المعلاق في عيد الأضحى أكيد لازم. الأضحية طبعا وأجواءها، لمات العيد، يعني اليوم بنحاول تعرف الواحد بالغربة عدد أحيانا بيكون قليل، فما بتاخذ الوقت اللي بتاخذه أنت لما تيجي تعمل زيارات مثل المكان في عمان، وكذا. فجزء من الاشياء اللي تم تحديثها وتطويرها اظن في الاردن يمكن البعض بيعملها، انه تعمل لمه عائليه او لمه اصحاب
0: نعم
1: في ليله العيد،

0: أكيد. يعني معتز بعد كل هالسنين بالغربة والإعلام والتجارب، شو الرسالة اللي حاب توجهها لكل شخص بعيد عن أهله في العيد، وعلى مين حاب تعيد في الأردن؟
1: والله الجميع كل عام وهم بخير. يعني الغربة اللي بسمعي حدا بيسمعنا الآن هو من المختلف زينا زي حالاتنا. الغربة مش سهلة يا أحمد، الغربة
0: أكيد
1: مش صعبة أكيد، لكن اللي بيسري عن الواحد إنه إحنا بالأسف خلقنا لنعمر هذا الغربة، خلقنا ليكون لنا دور، ليكون لنا يعني نبتة نزرعها أينما كنا. فكل واحد فينا اليوم مطلوب منه إنه ما يعيش حياته على الهامش، كان في الأردن، كان في قطر، كان في تركيا، كان في أمريكا، كان في الصين، في أي مكان كان في وطنه ولا كان في وطن آخر. الرسول عليه الصلاة والسلام اليوم الإنجاز الأكبر في حياته اللي عمله في خارج وطنه الأم، وحتى لما رجع وفتح وطنه الأم رجع على وطن اللي اعتبره هو الوطن الأساسي له. فالغرض وين؟ الغرض إنه اليوم الواحد فينا يكون مثمر أينما كان، كل واحد ما يعيش من أجل الله عز وجل ويقدم شيء يجد يوم القيامة في ميزان حسناته ويجد أثره في المجتمع، في نفسه، في عائلته، في أقاربه. ويستوي عليكم كل عام وأنتم بخير،
0: وأنت بألف خير يا رب.
1: وأحبابي اللي بيسمعوني في الأردن كلهم جميعا بخير، وجميعا بخير إن شاء الله.
0: وتحية لك ولعائلتك يا رب. معتز نعواش الزميل وصديق العزيز كنت معنا من قطر، وحبينا هيك نتصل معك نعيد عليك ونهنيك بعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات، وكل عام وأنت وعائلتك ومن تحب ألف خير يا رب.
1: تسلم يا أحمد، وأنت بخير وصحة وسلامة.
0: الله يبارك فيك يا رب.

شو يا احمد بتشاركنا عبر الفيسبوك بتحكي نورت اللايف اخت رانيا وتحيه للاخت رانيا دروزه تحيه لكل كادر الاذاعه من منى سعيد ومن جوري بتشاركنا بتحكي كل عام وانتم بالف خير وانت بالف خير ايضا يا جوري ايضا مشاركه من احمد محمد تقبل الله الطاعات منا ومنكم صالح الاعمال يا احمد وكل عام وانت بالف خير اخي الكريم احمد طبعا بيحكي انا عمري 38 سنه للان اللي عم بعيدني دينار طبعا العم ابو شهاب عيسى الدبس وبعيد علي من منبركم الكريم ان شاء الله يا رب تكونوا قريبين من بعض قريبا وتوصل لبعض يا محمد ومن مروان بيحكي كل عام وانتم بالف خير وانت بالف خير يا مروان ومن معاذ وليد كل عام وانتم بالف خير وانت بالف خير وجميع المستمعين اللي عم يسمعونا الان عبر اثير اذاعه حياه فم بالف خير يا رب.

0: زي ما حكينا لكم في بداية حلقة اليوم، حنخصص جائزة مخصصة للي بيتابعونا عبر الفيسبوك، عبر الصفحة الرسمية وصفحة تلفزيون حياة على الفيسبوك، وأيضا جائزة لكل اللي شاركوا معنا في تهاني العيد وقدموا تجربتهم بالعيدية وقديش كانت أقل عيدية حصلوها في فقرتنا الأولى اللي كانت عن تهاني العيد. طبعا جوائزنا لليوم مقدمة من مطاعم شاورما عصاج، بيقدموا لنا كوبونين مشتريات من المطعم بقيمة 10 دنانير شاورما عصاج، الشاورما الأفضل في العالم. مطاعم شاورما عصاج 18 فرع بخدمتكم بخلطتهم الخاصة، والشاورما أو المطعم اللي غير طعم الشاورما من شاورما عسيخ إلى شاورما عصاج، وأيضا حيكون معنا كوبون بقيمة 20 دينار مشتريات من داخل مطاعم بيرجرايز 10 سنين، والجاي بشهي كتير 10 سنين، وطبعا مطاعم بيرجرايز 12 فرع بخدمتكم داخل عمان، والجاي بشهي أكتر. مطاعم كريسبي تشيكن بفروعهم 23 بيقدموا لكم 3 كوبونات وجبة آيديال ميل العائلية القيمة، شركة أردنية بسواعد أردنية ونسبة عمالة تتجاوز 99%، تميزت بالجودة العالية، الدجاج الطازج والأسعار المناسبة، واليوم انتشارها وصل ل 23 فرع، وعم يوعدوكم ب 24 فرع قادمين ان شاء الله، وطبعا فروعهم المنتشره في الاردن والامارات وقطر والكويت. كريسبي تشيكن اطيب دجاج، بالاضافه لباكج قيم لك ولطفلك من شركه حياه الطفل لصناعه المنتجات الصحيه بيبي لايف وليدي لايف ولايفي، وطبعا هي الشركه الاولى والرائده صحيا في الصناعات الصحيه والمنتج الاكثر مبيعا في الاسواق. اذا عبر ارقام هواتفنا 06516 2020، 06516 2020، 06516 2060، و06516 2020. حيكون معنا الدولاب الآن، عبد الرحمن حيجهز الدولاب بأربعة مسابقات، سمعني السؤال الثقافي وبلسان عربي سؤال عن اللغة العربية وأنا الرقم، شو حيختار لكم الدولاب؟ إذن عبر أرقام هواتفنا ومع أول متصلين في المسابقة معنا مصطفى. السلام عليكم يا مصطفى. مصطفى السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: كل عام وانت بخير يا مصطفى.
1: وانت بخير، صحة وسلامة يا اخوي.
0: كيف حالك؟ طمني عنك مصطفى، كيف العيد معك؟
1: والله بخير، الله يرضى عليك يا رب، يسعدك يا رب.
0: الله يبارك فيك مصطفى. يلا مباشرة بدنا ندخل على الدولاب، وعبد الرحمن حضر لنا الدولاب وحنشوف الدولاب شو حيختار لنا. الدولاب اختار لنا، انا عم برفع راسي عشان اشوف الدولاب، اختار لنا الدولاب. اسمعني الآن، هاني بده يسمعنا أنشودة من الأناشيد اللي بتسمعوها دايما عبر أثير إذاعتكم حياة اف ام، وبدي يا مصطفى تحكي لي من هو المنشد. كيف انت والأناشيد على حياتي يا مصطفى؟
1: يعني مش قوي كثير.
0: يلا انا انا قديم يعني، بدنا شيء قديم هاني. يلا بدنا نحضر لك شيء قديم يا مصطفى، وان شاء الله تحزر معنا، انا راح اساعدك مش راح اقصر معك، احنا بدنا الكل يفوز ان شاء الله مصطفى اليوم.
1: الله يبارك.
0: يلا نسمع. يا باي مقدمها محلاها.
1: هو
0: لا استنى تستعجلش، استنى شوي هسه بيطلع صوت المنشد. مصطفى معك مرة ثانية، خلينا نروح لليمن، شو رأيك يا مصطفى؟
1: المنشد عبد الله قوزع،
0: مش عبد الله، عبد القادر قوزع. بدي افوزك يا مصطفى. أيوة. دخلت مباشره معنا في السحب في نهايه الحلقه بالفعل، وانشدت واحد من الناس للفنان عبد القادر قوزع. بدي اشكرك يا مصطفى، دخل اسمك معنا على السحب في نهايه الحلقه، كل الشكر لك يا مصطفى، وان شاء الله تكون معنا من الفائزين. ننتقل من مصطفى الى جود. السلام عليكم يا جود.
2: كل عام بخير.
0: وانت بالف خير وصحه وسلامه، اهلا ومرحبا بجود. جود كم عمرك؟
2: 11 سنة.
0: يعني بدنا نختار لك سؤال إن شاء الله يكون سهل عليك يا جود. بابا ماما عندك؟
2: إن شاء الله.
0: بابا ماما عندك يا جود؟
2: أكيد.
0: طيب بدي تحكي لهم الآن كل عام وانتم بخير أول شيء. طيب؟
2: وانت بخير.
0: طيب يلا مباشرة جود، بدنا ننتقل معك للدولاب ونشوف شو حيختار لك الدولاب بأربعة مسابقات. سمعني لنسمع أنشودة من أناشيد حياة في أم، السؤال الثقافي بسؤال ثقافي بسيط بثلاث خيارات، سؤال اللغة العربية بلسان عربي وأنا الرقم. نشوف شو حيختار الدولاب. بختار لك الدولاب بلسان عربي. كيف أنت واللغة العربية يا جود؟
2: أولوية.
0: يلا ممتاز. عنا ضل أتوقع 1 2 3 4 5، عنا 6 أرقام، بدي تعطيني واحد من الأرقام التالية: 1 13 14 16 17 أو 20.
2: 20.
0: رقم 20 وختامها مسك. جود سؤالك يقول: ما جمع كلمة خليل؟ هل هي أخلاء، خلال، أم خلاخيل؟
2: خلاخيل.
0: كلمة خليل ومعناها الصديق الوفي؟
2: خلاء.
0: أخي لا، وين ذكرت بال يا جود هاي الكلمة؟ ذكرت بالقرآن الكريم، وقد يجمع على خلان، الخلال منفرج ما بين الشيئين، جاسو خلال الديار، خلاخيل جمع خلخال أو خلخال. فالإجابة الصحيحة هي أخلاء جمع كلمة خليل. إجابتك صحيحة يا جود، ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة، وهيك بكون من عندنا رقم 20. أهلا يا جود، وننتقل من جود إلى هنية. السلام عليكم يا هنية.
3: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا هنية.
3: بخير.
0: وانت بخير وصحة وسلام يا مرحبا. كيف حالك هنية؟ أمور تمام؟
3: تمام.
0: طيب احكي لنا هنية، كيف كانت أول أيام العيد وثاني أيام العيد معك؟
3: الحمد لله تمام، فضل رب العالمين.
0: كله تمام؟
3: أختنا أختي أختتنا لفيت، لفينا على قرايب.
0: جميل، وإيش كمان؟
3: رجعنا البيت.
0: يلا الحمد لله رب العالمين. طيب يلا ننتقل معك للمسابقة هنية، شو رأيك؟
3: أكيد.
0: يلا للدولاب، حيختار لنا عبد الرحمن الدولاب، أو هو الدولاب اللي هيختار مش عبد الرحمن أكيد، واختار لك الدولاب المسابقة الثقافية. يلا بدي تعطيني رقم يا هنية من 1 إلى 60.
3: 6.
0: رقم 6. يلا نروح لسؤال رقم 6. سؤالك يقول: متى كان عام الرمادة؟ في عهد الصحابي عمر بن الخطاب، في عهد الصحابي وصديق رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أم في عهد الصحابي عثمان بن عفان؟ عام الرمادة. إذن في عهد عمر بن الخطاب، عهد أبي بكر الصديق، أم عهد عمر بن الخطاب؟ الخيار الأول، وإجابتك صحيحة 100% يا هنية. دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة، كل الشكر إليك يا هنية.

0: إذا مكملين معكم أعزائي المستمعين في المسابقات والتحديات، ومعنا اتصال من ألاء. السلام عليكم يا ألاء.
1: وعليكم السلام، كل عام وانتم بخير.
0: وانت بألف خير وصحة وسلام. كيف حالك يا ألاء وكيف أيام العيد معك؟
1: الحمد لله، والله ما شاء الله عليه، يعني كثير انبسطنا وحلو والله.
0: الحمد لله رب العالمين. يلا يا ألاء ننتقل معك مباشرة للمسابقات والتحديات. أنا الرقم، مسابقة ثقافية وبلسان عربي وإيش ضل عندنا، سمعني. يلا شو حيختار لنا الدولاب، واختار لك مسابقة ثقافية. يلا بدي تعطيني رقم يا ألاء من 1 إلى 60.
1: 24.
0: رقم 24. يلا نشوف يا ألاء رقم 24 شو حيختار لك، أو شو حيكون سؤالك في رقم 24. إن شاء الله يكون سؤال سهل عليك يا ألاء. سؤالك يقول يا ألاء، الصحراء كثيرة، أو هذا الخيارات للأسف، استنى بس اطلع السؤال. السؤال يقول ما هي الدلماء؟ هل هي الصحراء كثيرة المتاهات، نوع من الأسماك التي
1: دلماء. ما هي الدلماء؟
0: الدلماء. هل هي الصحراء كثيرة المتاهات، نوع من الأسماك التي تولد الليلة 30 من كل شهر؟ والله الخيارات صعبة بصراحة.
1: اللي هي ممكن الصحراء.
0: الصحراء كثيرة المتاهات.
1: ليلة مظلمة جدا هي، يمكن الليلة السوداء أو الغامقة.
0: مرة تانية، الدلماء هي الليلة 30 من كل شهر قصدك؟ طيب الليلة 30 من كل شهر إجابتك صحيحة. يا ألاء يعني خربطت الدنيا ألاء في الأول إشي وحطينا الإجابة وطلعت خاطئة، بس أوكي راح أفوزك معنا مش مشكلة. إجابتك صحيحة بالفعل، الدلماء هي الليلة 30 من كل شهر. وكل الشكر إليك يا ألاء لمشاركتك معنا. ننتقل من ألاء إلى سهم في اتصال جديد. السلام عليكم يا سهم. سهم
2: السلام عليكم، كل عام وانتم بخير.
0: وانت بألف خير وصحة وسلامة، كيف حالك يا سهم؟
2: الله يرضى عليك يا حبيبي.
0: الله يبارك فيك. كيف العيد معكم يا سهم؟
2: والله يا ربي لك الحمد. الحمد لله تمام، يعني كالمعتاد.
0: الحمد لله كل عيد يعني. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله هيك تكون مبسوط معنا في نهاية الحلقة، وأول إشي تفوز معنا في المسابقة وتدخل اسمك معنا السحب وتفوز بالنهاية بالجائزة. يلا مباشرة ننتقل معك للدولاب يا سهم، والدولاب من 4 أقسام. اسمعني، المسابقة الثقافية، أنا الرقم وبلسان عربي. كيف أنت والأرقام يا سهم؟
2: والله النية تمام إن شاء الله، نقول يا رب.
0: سؤالك في أنا الرقم يقول، أنا الرقم الذي إذا ضربتني بأربعة بعدين طرحت مني ستة يصبح الناتج 26.
2: إذا ضربتني بأربعة
0: بعدين طرحت مني ستة الناتج بيكون 26.
2: 20 8 8
0: رقم 8. كيف حسبتها احكي لنا؟
2: 8 ضرب 4 32 ناقص منهم 6.
0: الله عليك. 26 100%. لو بدنا نعملها معادله بسيطه، 4 سين ناقص 6 يساوي 26. اذا تنقلنا 6 للطرف الثاني، 4 سين تساوي 20. 4 سين عفوا، اذا نقلنا 6 للطرف الثاني بصير 4 سين تساوي 32. اذا تقسيم 4 تقسيم 4 32 تقسيم 4 يساوي 8. فاجابتك صحيحه يا سهم، كل الشكر لك ولا مشاركتك، وان شاء الله تكون معنا من الفايزين في نهايه الحلقه. كل الشكر لا سهم. وننتقل من سهم الى ايات في اتصال جديد. ايات السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: يا اهلا ومرحبا.
3: نعم بخير.
0: وانت بخير يا ايات. يلا ندخل معك للمسابقه، شو رايك؟
3: اوكي
0: يلا، الدولاب جاهز ليلف بأربعة أقسام، أنا الرقم بلسان عربي، المسابقة الثقافية. واسمعني شو هيختار لك الدولاب يا آيات لليوم، خلينا نشوف. واختار لك الدولاب يا آيات، اسمعني كيف أنت والأناشيد والمنشدين.
3: إن شاء الله
0: ميحة. يلا ممتاز، ننتقل معك لنسمع هالأنشودة ونشوف مين المؤدي بالفعل لهي الأنشودة، وإن شاء الله تكون معلوماتك صحيحة يا آيات. يلا نسمع.

0: شو رأيك يا آيات؟ اسمع
1: أبو خضر،
0: حمود الخضر، إجابتك صحيحة. وحاول مرة أخرى من ألبوم، حاول مرة أخرى، كانت آخر أنشودة من ألبومات حمود الخضر. إجابتك صحيحة يا آيات، هي للمنشد حمود الخضر. حاول مرة أخرى ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة يا آيات، كل الشكر إليك.

0: إذن فعشها مرة أخرى وحاول مرة أخرى لحمود الخضر. وننتقل من آيات إلى علا في اتصال جديد. علا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا أهلا ومرحبا. يلا يا علا ننتقل معك للدولاب مباشرة حتى انتهي مجال إن شاء الله الأكبر عدد من المتصلين. والدولاب في أربعة أقسام، حيختار إيش لعلا اليوم؟ خلينا نشوف. إذا اسمعني أنا الرقم بلسان عربي والمسابقة الثقافية. يلا يا عبد الرحمن قوم بإجراء السحب. ويا علا اختار لك الدولاب لليوم. أنا الرقم، كيف أنت والأرقام يا علا؟
1: لا والله بعيد عنك عدم.
0: يا بي عاد كنا حابين فوزك. طب شو رأيك يعني تشاركي معنا؟
1: حابة الثقافية
0: يا ستي. راح أحولك للثقافية ولا تزعلي، مباشرة ننتقل معك للمسابقة الثقافية. مش راح فشلك يا علا وإن شاء الله تكوني معنا الفايزين. تعطيني رقم من 1 to 60 علا.
1: 55.
0: رقم جميل، إن شاء الله تكون السؤال في أجمل. سؤالك عن سورة من سور القرآن الكريم. الفظ هو الجاف المسيء، وقد ورد لفظا أو ورد لفظ فظا في سورة آل عمران. النساء أم الحجرات؟ الآية القرآنية قالت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الآية وردت في سورة آل عمران، النساء أم الحجرات؟
1: الحجرات.
0: الحجرات الخيار الأخير. للأسف إجابتك خاطئة يا علا، مش عارف ما حظك اليوم.
1: آل عمران والحجرات.
0: بدي أعتذر منك يا علا، واستني بديش أعتذر منك والله غير أفتح كمان مرة وأشوف مرة تانية. إذا سؤالك رقم 55، أنت حكتيلي كنت بين آل عمران والحجرات صح؟
1: آه.
0: الحجرات طلعت غلط، أشوف آل عمران وهي الإجابة الصحيحة. بدي أفوزك مباشرة معنا يا علا، ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. مش مفشلك يا علا، كل عام تبقى الخير. يعني بدي أدخل الجميع على السحب اليوم صراحة، والكل يطلع من الحلقة اليوم مبسوط. يلا ننتقل من علا إلى إبراهيم في اتصال جديد. إبراهيم السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: يا أهلا ومرحبا، مالك زعلان إبراهيم؟
2: والله مو زعلان.
0: يلا إبراهيم بدي أدخلك معنا مباشرة على المسابقة. جاهز؟
2: تمام.
0: شو حيختار لك الدولاب لليوم؟ وبدي منك توطي صوت الراديو يا إبراهيم، تسمعني من التلفون.
2: تمام.
0: اختار لك الدولاب، اسمعني. يلا عمو هاني السعايدي بده يجهز لنا أنشودة حلوة مرتبة نسمعها لإبراهيم، تكون يعني إبراهيم مش عارف شو أسمعك إبراهيم صراحة. لكن إذا في حدا حوالينك عم يسمعنا من أهلك والدك أو والدتك يعني ممكن يساعدك. جاهز؟ تمام. إبراهيم
2: تمام جاهز.
0: يلا مباشرة نسمع إبراهيم هاي الأنشودة، وإن شاء الله إبراهيم تحزر هاي الأنشودة أنت أو أحد اللي موجودين معك الآن لحتى تدخل معنا إن شاء الله السحب في نهاية الحلقة. نشوف هاي الأنشودة ونسمع هاي الأنشودة ونشوف تحزرها ولا لا يا إبراهيم.

0: فنان معروف.
1: نعم
0: حمزة نمرة. بدي أعرف مين اللي حكى حمزة نمرة. أنت إبراهيم. كان الصوت كان بعيد فكرت حدا عندك بالسيارة. إبراهيم إجابتك صحيحة. الفنان المصري حمزة نمرة هو من قام بأداء هذه الأنشودة، وطبعا إجابتك إجابة صحيحة يا إبراهيم. دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. كل الشكر لك يا إبراهيم. أنت وأنت بألف خير وصحة وسلامة حبيبي يا إبراهيم.

0: لآخر المتصلين في حلقة اليوم وفي فقرة المسابقات والتحديات معنا أسامة. السلام عليكم يا أسامة.
1: أهلا،
0: كيف حالك؟ شو أخبارك؟
1: والسلام، الحمد لله.
0: كيف أيام العيد معك يا أسامة؟
1: والله منيحة.
0: قديش وصلت العيديات؟ طمني.
1: يعني منيحة.
0: منيحة. بديش أصرح الأخ. كل عام وأنتم ألف خير حبيبي أسامة، الله يرضى عليك يا رب. يلا أسامة ننتقل معك للمسابقات والتحديات. في أربعة مسابقات حيختار لك الدولاب واحدة منها. أنا الرقم، اسمعني، والمسابقة ثقافية وبلسان عربي. نشوف الدولاب شو حيختار مع عبد الرحمن أبو رياش. جميل، تحسوا هيك اسم برنامج. الدولاب شو حيختار مع عبد الرحمن أبو رياش؟ الدولاب اختار لك يا أسامة المسابقة الثقافية. كيف أنت هيك المسابقات اللي فيها خيارات متعددة؟
1: منيح.
0: بدي أساعدك، أعطينا رقم من 1 إلى 60.
1: من 1 إلى 60 3.
0: رقم 3. يقول لك السؤال يا أسامة، والسؤال إن شاء الله يكون سهل، كم عدد حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هما 9 حجرات، 7 حجرات، أم الخيار الأخير كلا الإجابتين خاطئتين؟ شو رأيك؟ 9 حجرات، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، وختامها مسك، مع أسامة بإجابة صحيحة. حجرات النبي صلى الله عليه وسلم أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عددهم 9 حجرات. كل الشكر إليك يا أسامة، أنت وكل المتصلين اللي شاركوا معنا في حلقة اليوم، والجميع دخل معنا بالسحب، سواء كان باللي دخلوا معنا في تهاني العيد الفقرة الأولى أم في المسابقات والتحديات. إذا 7 جوائز لليوم إن شاء الله. خلينا نحكي الجوائز هنا قبل ما ننتقل لفاصل. إعلان جوائز لليوم عبارة عن كوبون مشتريات أو كوبونين مشتريات من مطاعم شاورما عصاج بقيمة 10 دنانير لكل كوبون، وشاورما عصاج 18 فرع بخدمتكم في عمان. صاحبة الخلطة السرية الخاصة واللي غيرت طعم الشاورما من شاورما السيخ إلى شاورما عصاج، مطاعم بيرجرايز، مطاعم بيرجرايز 10 سنين من طعم والطعم اللي بيشهي، كوبون بقيمة 20 دينار مشتريات من داخل المطعم، بالإضافة إلى 3 كوبونات وجبة ايديال ميل العائلية القيمة من مطاعم كريسبي تشيكن، شركة أردنية بسواء عدها الأردنية، ونسبة عمالة تصل إلى 99%، وطبعا تميزت بالجودة العالية، الدجاج الطازج والأسعار المناسبة، واليوم انتشارها وصل ل 23 فرع، وأيضا باكج قيم لك ولطفلك من شركة حياة الطفل لصناعة المنتجات الصحية بيبي لايف ولايفي وليدي لايف، من الشركة الأولى والرائدة صحيا في الصناعات الصحية، المنتج الأكثر مبيعا في الأسواق. إذا هنقوم بعملية السحب ونشوف مين فاز معنا، لكن بعد فاصل صغير خليكم معنا.
2: فترة العيد برعاية
3: الأخوين زلاطيمو للحلويات، الاختيار الذي

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك.
1: فترة العيد برعاية
2: الأخوين زلاطيمو للحلويات، الاختيار الذي يليق بك.
3: عدنا إليكم أعزائي المستمعين فيما تبقى من سهرة العيد لهذه الليلة، وهي آخر سهرة من سهرات العيد لعيد الأضحى المبارك. خلينا نقوم بإجراء عملية السحب على الفائزين في المسابقات والتحديات، وأيضا اللي شاركونا عبر الفيسبوك واللي شاركوا في فقرة تهاني العيد. خلينا أول إشي نبلش بالتعليقات اللي وصلتنا على الفيسبوك، وفازت بهذه التعليقات أو بهاي الجائزة أم زيد. فزتي معنا يا أم زيد، وهو تعليق على الفيسبوك بجائزة هي عبارة عن كوبون مشتريات من مطاعم شاورما عصاج بقيمة 10 دنانير. شاورما عصاج، الشاورما الأفضل في العالم ب 18 فرع وخلطتهم السرية اللي حولت شاورما السيخ إلى شاورما عصاج. ألف مبارك يا أم زيد. والآن اللي فازوا معنا بفقرة تهاني العيد، الفقرة الأولى من سهرة العيد، فاز معنا هايل محمد. فزت معنا يا هايل بكوبون وجبة ايديال ميل العائلية القيمة من مطاعم كريسبي تشيكن. ألف مبارك يا هايل. الآن نشوف مين فاز معنا بالمسابقات والتحديات. المتصل سهم نايف. فزت معنا يا سهم بكوبون مشتريات من مطاعم شاورما عصاج بقيمة 10 دنانير. ألف مبارك يا سهم. وأيضا فاز معنا آخر متصل أسامة عصام. فزت معنا يا أسامة بكوبون بقيمة 20 دينار مشتريات من داخل مطاعم برجرايز 10 سنين والطعم بشهي 12 فرع بخدمتكم داخل عمان والجاي بشهي أكتر. وأيضا فازت أو فاز معنا آلاء الجمل. فزت معنا يا آلاء بكوبون وجبة ايديال ميل العائلية القيمة من مطاعم كريسبي تشيكن، المطاعم اللي تميزت بالجودة العالية، الدجاج الطازج والأسعار المناسبة. وصل فروعهم للأردن 23 فرع أو بالأردن، وإن شاء الله مستمرين في 24 فرع قادمين. وآخر أو قبل الأخيرة الجائزة اللي فاز فيها أو فازت فيها، فاز إبراهيم أبو جودة بأيضا كوبون وجبة ايديال ميل العائلية القيمة من مطاعم كريسبي تشيكن. ولآخر جائزة معنا لليوم المتصلة علا خليل. فزتي معنا ببكج قيم لك ولطفلك من شركة حياة الطفل لصناعة المنتجات الصحية بيبي لايف، ليدي لايف ولايف في الشركة الأولى والرائدة في الصناعات الصحية والمنتج الأكثر مبيعا في الأسواق. كل الشكر لكم أعزائي المستمعين وكل اللي شاركونا، وطبعا الإخوة والأخوات اللي فازوا معنا. يتفضلوا على مقر إذاعة حياة اف ام في شارع الملكة رانيا شارع الجامعة خلف جريدة الدستور مجمع حياة الطابق الثالث ابتداء من يوم الأحد القادم، حتى يستلموا جوائزهم ويتوجهوا لمقدمي الجوائز لحتى يحصلوا على هاي الجوائز. كل الشكر لفريق عمل حلقة اليوم من الهندسة الإذاعية العزيز أبو هاشم هاني السعايدة، ومن المتابعة والتنسيق كلا الشخصين الرائعين عبد الله الدعجة وكريم الصراوي، ومن تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش. وكنت معكم من الإعداد والتقديم والأسئلة وكل التفاصيل هاي أحمد الرنتيس. على أمل اللقاء فيكم إن شاء الله بحلقات جديدة. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك، تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وكل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم.

تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. اليوم هو أول أيام التشريق، وأيام التشريق هي 11، 12، و13 من ذي الحجة، وقد سميت بأيام التشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها اللحم، أي ينشرونه تجاه الشمس حتى يقدد، أي يجف، وقد كانت هذه هي طريقتهم في حفظ اللحم في ذلك الزمان. وأيام التشريق تسمى بأيام مينا، حيث يمكث الحجيج في هذه الأيام في مشعر مينا ويبيتون فيها ويجلسون وهم في ضيافة الرحمن سبحانه، يستريحون بعد تعب المناسك خلال الأيام السابقة، ولذلك سمي هذا اليوم وهو الأول بيوم القر، أي الاستقرار، حيث يقر فيه الحجيج في مينا، لا عمل لهم سوى رمي الجمرات وذكر الله تعالى والطعام والشراب. أيها الكرام والكريمات، لكل يوم من أيام التشريق اسم من الأسماء، أما الأول فيسمى بيوم القر كما ذكرنا، وأما الثاني فيسمى بيوم النفر الأول، حيث ينفر الناس من مينا إلى مكة لطواف الوداع وختم النسك لمن أراد أن يتعجل. وأما اليوم الثالث فيسمى بيوم النفر الثاني، لأن من غربت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو في مينا فقد وجب عليه المبيت فيها ورمي الجمرات في آخر الأيام، ثم النفير منها إلى مكة. وأفضل أيام التشريق هو هذا اليوم الأول، ففي الحديث إن أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر، وهذه الأيام المباركة أيام مينا هي الأيام التي ذكرها الله تعالى في قرآنه العظيم فسماها بالأيام المعدودة، فقال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقد أجمع العلماء على أن المقصود بالأيام المعدودات في الآية أيام التشريق الثلاثة، وقد سميت بذلك لقلة عددها، فيستحب للحاج ولغير الحاج أن يستثمرها في الطاعات والذكر المستمر، حيث كانت هذه الأيام قبل الإسلام مدعاة لأن يتفاخر الناس ببطولات آبائهم وأجدادهم فيعظمونهم ويمجدونهم، ولا طائل من كل هذا الذكر أصلا، فاستبدل الله سبحانه وتعالى ذكره ودعاءه بذلك، فقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالحاج وغير الحاج حالهم في هذه الأيام حال واحدة ما بين ذكر مطلق وذكر مقيد، فالمقيد يكون بعد كل صلاة، والمطلق في كل مكان يصلح فيه التكبير. وقد حثنا الله تعالى أن ندعوه في هذه الأيام بأجمع الدعاء وأعظمه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول جل شأنه: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهذا الدعاء هو أفضل الدعاء وأجمعه، حيث يجمع بين خير الدنيا وما جبلت النفوس على حبه وخير الآخرة وهو ما تصبو النفوس إلى نيله، وكل ذلك معلق باختيار الله لك ومزين بأن يعطيك الله إياه بأفضل هيئة وأحسن شكل وأنسب توقيت يوافق مصلحتك. فأنت تتعلق بالله تعالى وتطلب خيرته واختياره في كل شؤون حياتك الدنيوية والأخروية، وبذلك تكون قد جمعت بين مصالح الدين والدنيا وحققت سعادة الحياتين. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائم الدعاء به، وكان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يكثرون من الدعاء به ويلحون فيه. أيها المستمعون والمستمعات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام مينا: أيام مينا أيام أكل وشرب وذكر لله. تأملوا هذا الجمع الجميل بين نعمة الجسد وحياة الروح: أكل وشرب لتفرح النفوس بنعمة الله، وذكر لله لئلا تنشغل القلوب بالنعم عن المنعم سبحانه. إنها أيام يريد الله منا فيها أن نظهر شكر النعمة وأن نفرح بفضله لا أن نعود إلى الغفلة بعد موسم الطاعة. أيها الكرام، كل المسلمين في هذه الأيام يأكلون طعاما واحدا هو طعام الأغنياء، فلا فقير بيننا في يوم العيد. أما الحجيج فيأكلون من لحوم نسكهم، وأما غير الحجيج فيأكلون من لحوم أضاحيهم في مشهد جميل لا أظنك تجده عند غير المسلمين. فهم إذ يستشعرون هذه المعاني في طعامهم وشرابهم يذكرون الله تعالى على جليل نعمه وعظيم ما تفضل به عليهم، وأجل ذلك وأعظمه نعمة الهداية للإسلام. ولأنها أيام أكل وشرب، فقد حملنا الله تعالى على التنعم بهذه الأيام في المطعم والمشرب حملا، فحرم علينا صيامها. فما أكرمك ربنا وما أجل عطاءك. أيام منى ليست أيام غفلة ولهو، ولا أيام حزن وانقباض، بل هي أيام قلوب مقبلة على الله تعالى، وألسنة لا تفتر عن التكبير والحمد، ونفوس تفرح بفضل الله ورحمته. وكأن الحاج وهو يأكل ويشرب ويكبر يتعلم أن المؤمن يعيش كل تفاصيل حياته مع الله في عبادته وفي فرحه وفي نعمته وفي ذكره. فطوبى لمن ملأ هذه الأيام تكبيرا وشكرا وحمدا، وجعل من فرحه طريقا إلى الله لا انشغالا عنه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

تعرف لا تفوت حسب بصمة القدم والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحاج، يا من وفقت إلى حج بيت الله تعالى، عليك أن تنتبه إلى عظم ما أنت قادم عليه. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إن هذا الحج العظيم إذا قمت به خير قيام، آتيا بأركانه وفرائضه وواجباته وسننه، وابتعدت عن محرماته ومبطلاته ومكروهاته، إذا فعلت هذا وانتهيت عن ذاك، فأنت بإذن الله تعالى سترجع بحج مبرور مبرور متقبل. ما جزاؤه؟ ما درجته؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ما دام أن ما سبق مسح وما مضى من غفلات وهنات قد انتهت، فليس إلا أن تصحح الوضع بعد الحج. ماذا بعد أن حججت أيها الحاج؟ ليس إلا أن تلتزم بأحكام الإسلام، بعبادات الإسلام، بآداب الإسلام، وأن تتعالى على شهواتك، وأن تعلم بأن الله تعالى قد أتم عليك النعمة. الحج مطلوب في العمر مرة، وهكذا قد فعلته. وفي مثل هذا يقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا من أكمل الله لك الدين، ويا من أتم الله عليك النعمة، ويا من أنت ممن رضي الله له الإسلام، عليك أن تكون بعد الحاج غيرك قبل الحاج، من حيث الإنابة والاستقامة والاستجابة والصعود في طريق الطاعة، حتى يقال فلان فعلا حج واستقام. أسأل الله لكل حجيج أن يتقبل منهم، وأن يجعلنا منهم بإذن الله من غير المحرومين، والحمد لله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM إعلانك
1: عنوان. HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. اليوم هو أول أيام التشريق، وأيام التشريق هي 11، 12، و13 من ذي الحجة، وقد سميت بأيام التشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها اللحم، أي ينشرونه تجاه الشمس حتى يقدد، أي يجف، وقد كانت هذه هي طريقتهم في حفظ اللحم في ذلك الزمان. وأيام التشريق تسمى بأيام مينا، حيث يمكث الحجيج في هذه الأيام في مشعر مينا ويبيتون فيها ويجلسون وهم في ضيافة الرحمن سبحانه، يستريحون بعد تعب المناسك خلال الأيام السابقة. ولذلك سمي هذا اليوم، وهو الأول، بيوم القر، أي الاستقرار، حيث يقر فيه الحجيج في مينا، لا عمل لهم سوى رمي الجمرات وذكر الله تعالى والطعام والشراب. أيها الكرام والكريمات، لكل يوم من أيام التشريق اسم من الأسماء، أما الأول فيسمى بيوم القر كما ذكرنا، وأما الثاني فيسمى بيوم النفر الأول، حيث ينفر الناس من مينا إلى مكة لطواف الوداع وختم النسك لمن أراد أن يتعجل. وأما اليوم الثالث فيسمى بيوم النفر الثاني، لأن من غربت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو في مينا فقد وجب عليه المبيت فيها ورمي الجمرات في آخر الأيام، ثم النفير منها إلى مكة. وأفضل أيام التشريق هو هذا اليوم الأول، ففي الحديث إن أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. وهذه الأيام المباركة، أيام مينا، هي الأيام التي ذكرها الله تعالى

0: أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقد أجمع العلماء على أن المقصود بالأيام المعدودات في الآية أيام التشريق الثلاثة، وقد سميت بذلك لقلة عددها، فيستحب للحاج ولغير الحاج أن يستثمرها في الطاعات والذكر المستمر، حيث كانت هذه الأيام قبل الإسلام مدعاة لأن يتفاخر الناس ببطولات آبائهم وأجدادهم فيعظمونهم ويمجدونهم، ولا طائل من كل هذا الذكر أصلا، فاستبدل الله سبحانه وتعالى ذكره ودعاءه بذلك، فقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالحاج وغير الحاج حالهم في هذه الأيام حال واحدة ما بين ذكر مطلق وذكر مقيد، فالمقيد يكون بعد كل صلاة، والمطلق في كل مكان يصلح فيه التكبير. وقد حثنا الله تعالى أن ندعوه في هذه الأيام بأجمع الدعاء وأعظمه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول جل شأنه: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهذا الدعاء هو أفضل الدعاء وأجمعه، حيث يجمع بين خير الدنيا وما جبلت النفوس على حبه، وخير الآخرة وهو ما تصب النفوس إلى نيله، وكل ذلك معلق باختيار الله لك، ومزين بأن يعطيك الله إياه بأفضل هيئة وأحسن شكل وأنسب توقيت يوافق مصلحتك. فأنت تتعلق بالله تعالى وتطلب خيرته واختياره في كل شؤون حياتك الدنيوية والأخروية، وبذلك تكون قد جمعت بين مصالح الدين والدنيا وحققت سعادة الحياتين. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائم الدعاء به، وكان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يكثرون من الدعاء به ويلحون فيه. أيها المستمعون والمستمعات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام مينا: أيام مينا أيام أكل وشرب وذكر لله. تأملوا هذا الجمع الجميل بين نعمة الجسد وحياة الروح: أكل وشرب لتفرح النفوس بنعمة الله، وذكر لله لئلا تنشغل القلوب بالنعم عن المنعم سبحانه. إنها أيام يريد الله منا فيها أن نظهر شكر النعمة وأن نفرح بفضله، لا أن نعود إلى الغفلة بعد موسم الطاعة. أيها الكرام، كل المسلمين في هذه الأيام يأكلون طعاما واحدا هو طعام الأغنياء، فلا فقير بيننا في يوم العيد. أما الحجيج فيأكلون من لحوم نسكهم، وأما غير الحجيج فيأكلون من لحوم أضاحيهم، في مشهد جميل لا أظنك تجده عند غير المسلمين. فهم إذ يستشعرون هذه المعاني في طعامهم وشرابهم يذكرون الله تعالى على جليل نعمه وعظيم ما تفضل به عليهم، وأجل ذلك وأعظمه نعمة الهداية للإسلام. ولأنها أيام أكل وشرب، فقد حملنا الله تعالى على التنعم بهذه الأيام في المطعم والمشرب حملا، فحرم علينا صيامها، فما أكرمك ربنا وما أجل عطاءك. أيام مينا ليست أيام غفلة ولهو ولا أيام حزن وانقباض، بل هي أيام قلوب مقبلة على الله تعالى، وألسنة لا تفتر عن التكبير والحمد، ونفوس تفرح بفضل الله ورحمته. وكأن الحاج وهو يأكل ويشرب ويكبر يتعلم أن المؤمن يعيش كل تفاصيل حياته مع الله في عبادته وفي فرحه وفي نعمته وفي ذكره. فطوبى لمن ملأ هذه الأيام تكبيرا وشكرا وحمدا، وجعل من فرحه طريقا إلى الله لا انشغالا عنه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
2: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معدود.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، بقي علينا زيارة النبي عليه الصلاة والسلام. مهما قيل في حكم الزيارة، هناك من ينفي وجوبها، هناك من يجعلها من لوازم الحج. مهما قيل في حكم الزيارة، ما من حاج يحج بيت الله الحرام إلا ويعقب ذلك بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل، الحديث عن مشروعية الزيارة وعن حكمتها حديث دقيق ومهم جدا، لكن نبدأ بالأحكام الفقهية للزيارة وبعدها ننتقل إلى بعض الحكم التي يمكن أن تستنبط من زيارة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، ما يشاع بين الحجاج أنه لا بد من أن تقيم 8 أيام في المدينة المنورة لتصلي 40 فرض صلاة في الحرم النبوي الشريف، هذا ليس من الأشياء الثابتة في الدين. أي أدق كلام، ليس من الأشياء الثابتة. بإمكانك أن تمكث في المدينة 5 أيام و4 أيام و3 أيام ويومين ويوم واحد و8 أيام بحسب الاستطاعة والقدرة والتيسير والظروف التي تطرأ. أن تعتقد أنه لا بد من أن تقيم 8 أيام في المدينة المنورة، هذا شيء ليس له أساس من الصحة. يعني إن كلما ازددت إقامة هناك وكنت مشتاقا فكان أفضل، أما أن تعد هذا من الدين، من أحكام الدين الشرعية، هذا ليس له أصل. نعم، في نقطة دقيقة جدا، أنه الله عز وجل قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. يا ترى هذه الآية لحياة النبي أم تنطبق على ما بعد حياته في وفاته؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، لماذا؟ هم ظلموا أنفسهم حينما لم يطبقوا السنة، كأنهم ما صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء بهذا الوحي العظيم وحينما بين هذه السنة. فتكريما للنبي عليه الصلاة والسلام وتنويها بشأنه العظيم وتعظيما لمقامه العالي، لا يقبل الله منك توبة ولا استغفارا ولا اصطلاحا إلا إذا اصطلحت مع نبيه، لأنك حينما لم تطبق السنة كأن لسان حالك يقول، كأن لسان الحال يكذب هذا النبي. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. نحن ما عندنا إشراك بالله، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. من الثوابت أنك إذا زرت مقام النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تشعر أنك أمام قبر. أنا حي طري في قبري، تشعر أنك في حضرته، فإذا خاطبته تشعر أنك تخاطبه كما لو كان حيا، فإذا وقفت أمامه بأدب جم تشعر كأنك تقف وهو حي أمامك. هذا من علامة إيمان المؤمن. أما هؤلاء الذين ينكبوا على مقام النبي ويزاحموا المسلمين ويؤذوا المسلمين ويتمسحوا بالحديد الذي على النافذة، هؤلاء أقل أدبا مما ينبغي. يجب أن تقف أمام مقامه الشريف كما لو كان حيا، فالاقتراب الشديد ليس من الأدب. فإذا واحد قليل ملاحظة بيقرب لدرجة أنه صفي 20 سنتي، أما الإنسان الأديب بيجعل مسافة أقل شيء متر. بعض الخبرات الشخصية في موضوع الزيارة، ما الذي يحصل أيها الإخوة؟ يحصل أنك مشتاق لمقام النبي عليه الصلاة والسلام، ما إن تصل إلى المدينة حتى تتوجه إلى الحرم الشريف، وغالبا ما يكون وقت ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، تصلي الفريضة وتنطلق إلى مقام النبي. فإذا أنت أمام زحام لا يعقل ولا يحتمل، فإذا أنت أمام تيار من البشر تكاد تنسحق بين أفراده وكلهم يدفعك نحو الأمام ويحشرك في أضيق الأمكنة، إلى أن تجد نفسك فجأة في الطريق. لأنه كان قديما في أمام مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تنحرف نحو اليسار تدور حول المقام، والمسؤولون في السعودية وأنا معهم في هذا خافوا أن يطوف الناس حول مقام النبي، وهذا بدعة، لذلك أغلقوا الطريق الذي يتجه نحو الجهة التي حول المقام، وصار الطريق إجباري إلى خارج الحرم. فأنت إذا ذهبت إلى المقام

عليك وعثاء السفر أقول لكم ولا أبالغ، هناك نكسة في هذه الزيارة. تفاجأ أنك مضطرب، لم تشعر بحال تجاه هذا النبي العظيم، لم تدمع عيناك، أنت تدفع من كل الجهات إلى أن صرت خارج الحرم النبوي. ماذا ينبغي أن تفعل؟ أنا أنصح إخوتنا الكرام وإخواننا رؤساء الأفواج حفظهم الله تعالى، عندهم خبرات، اذهبوا إلى المقر، إلى البيوت في المدينة، واستريحوا ساعتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، إلى أن تشعروا أنكم عدتم إلى أعلى درجات النشاط. أثر السفر أثر سلبي في مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام. اذهبوا إلى مقراتكم واستريحوا وكلوا واخلعوا ثيابكم، وبعد أن تشعروا أنكم استعدتم كل النشاط وكل الحيوية اغتسلوا. من آداب الزيارة الاغتسال، من أدب زيارة مقام النبي أن تكون مغتسلا متعطرا. ممكن انتهى الحج، أنت الآن في بحبوحة، أنت الآن متحلل، إجرابات بيضاء، قلابية بيضة نظيفة مكوية، متعطر، حالي مرتب، واذهب إلى المقام النبوي الشريف إن تمكنت مع صلاة الفجر. صلي الفجر مع الجماعة، وإياك أن تقترب من المقام. لماذا؟ لأن كل الناس، بل معظم الناس، يتوجهون إلى المقام الشريف. إياك أن تقترب من مقام رسول الله عقب الصلوات، لأن عقب الصلوات كل الزوار يتجهون إلى مقام النبي، ومع الازدحام الشديد والدفع الشديد والمنازعة الشديدة لا تشعر بحال إطلاقا. أنا كنت ماذا أفعل؟ ورأيت معظم إخوتنا الكرام أصحاب الخبرات الطويلة في الحج والزيارة يفعلون هكذا. أنا كنت أجلس في الباحة السماوية التي أرى منها القبة الخضراء، هذا المنظر الذي لا ينسى، هذه القبة التي ضمت جسد النبي عليه الصلاة والسلام وحقيقته النبوية، منظر القبة الخضراء لا ينسى. وكنت أقرأ القرآن إلى ساعة من الزمن، وبعد ساعة من صلاة الفجر ينصرف معظم الناس إلى بيوتهم. لماذا؟ لأنهم جاءوا إلى مقام رسول الله مع الأذان الأول، والأذان الأول قبل أذان الفجر بساعة. هم في المسجد النبوي من ساعتين وأكثر، تعبوا، توجهوا إلى البيوت. الآن توجه أنت إلى مقام رسول الله، قف باتجاه النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن أن تقف ساعة وساعتين ونصف ساعة وثلاث أرباع الساعة وربع ساعة، تقف إلى أي وقت تريد، وليس حولك أحد، شخص بعد متر، شخص بعد مترين، هذا هو الوقت المناسب. قف أمام قبر النبي وسلم عليه وقل له أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الظلمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد. وأنا أنصحك، أي شيء تذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه به، يا من وقفت في الطائف فقلت كذا وكذا، أي حديث تذكره عنه، أي قصة تذكرها عنه، أي موقف تذكره عنه. إن أنا أربأ بكم أن تقفوا وقفة مستعجلة وأن تخاطبوه بالتعبير المعروف التقليدي، وانتهى الأمر. ليس هذا هو المقصود من زيارة النبي عليه الصلاة والسلام. يجب أن تبكي هناك، يجب أن تجهش بالبكاء، يجب أن تشعر بأنك في حضرة أعظم مخلوق في الكون، يجب أن تشعر أنك في حضرة إنسان أنقذ البشرية من الضلال، يجب أن تشعر أنك في حضرة مقام إنسان حريص على المؤمنين وعلى غير المؤمنين،
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيام منى أيام مليئة بالطاعات والمشاعر، حيث يمكث الحجيج في المشعر يكبرون الله تعالى ويذكرونه ويحمدونه على ما أنعم عليهم من عظيم النعم وجليلها. وأعظم النعم عليهم اليوم تمام مناسك الحج. هذه الأيام أيام تأمل وتدبر، وهناك في منى يحلو للقلوب أن تستحضر أعظم مشاهد التضحية، قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، تلك القصة التي خلدت لتبقى ميزانا لصدق الإيمان وكامل الامتثال لأمر الله تعالى. هنا، نعم هنا، كانت قصة الفداء الأعظم وقصة التصديق الأكبر. إبراهيم عليه السلام يصدق الرؤيا التي رآها في منامه بذبح ابنه قرة عينه، والحلم الذي طالما انتظره، والابن غال، وما أصعب الفقد، فكيف إن كان فقدك لابنك بفعل يدك؟ ومتى جاء هذا الابتلاء؟ جاء بعد أن شب الفتى وبلغ مع أبيه السعي، بعد أن صار أنس وحدته وعون طريقه ومتكأ عمره، بعد أن تعلق به القلب أشد التعلق، فكان الابتلاء أعظم والتسليم أبهر. فما كاد الأب وابنه يفرغان من بناء الكعبة ورفع قواعدها، إسماعيل كان اليد اليمنى لأبيه، جمع حجارة البيت ورفعها معه، وسطر القرآن الكريم هذه الرفقة فقال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فإسماعيل لم يكن مجرد ابن لأبيه، بل كان الرفيق والصديق، وكان الحلم الذي تحقق. ولما رآه يسعى بين يديه، ولما جاء موعد قطف الثمرة، كان الابتلاء الكبير، الابتلاء العميق الذي جاء لسبر أغوار عمق عقيدة إبراهيم وتصديقه بربه وقربه منه. جاء التكليف الذي لا بديل عنه: اذبح ابنك إسماعيل. يا الله، ما أعظمه من ابتلاء، وما أعظمها من تضحية، وما أشدها من لحظات عاشها الخليل إبراهيم مع عائلته. لا يستطيع الواحد منا مجاوزة مشاهد القصة، فأبطالها كلهم عظماء: إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، والأم هاجر رضي الله عنها وأرضاها. فهاجر هي من ربت إسماعيل على حب الله تعالى، هي من زرعت في نفسه حالة التسليم بأقدار الله تعالى، وهي من علمته كيف يكون الالتزام بأمر الله تعالى طريقا يلج منه إلى نعيم القرب منه سبحانه، هي من صنعت مكانة الأب في نفس الابن، فكان التوقير والاحترام سيد العلاقة بينهما. انظروا معي أيها الكرام إلى مشهد طلب إبراهيم من إسماعيل أن يطيعه في تنفيذ أمر الذبح. كان التسليم عجيبا: يا أبا تفعل ما تؤمر. هذا المشهد يعيد لنا مشهد تسليم أمه هاجر لزوجها إبراهيم يوم أن أعلمها بأن الله تعالى قد طلب منه أن يضعها في واد غير ذي زرع مع رضيعها، فقالت بقلب مطمئن مصدق بعظيم ما عند الله، بقلب الواثق بأن الله تعالى لا يتخلى عن عبد التجأ إليه ولا يترك عبدا احتاجه، فقالت له بكل ثقة: الله أمرك بهذا؟ قال إبراهيم: نعم. فقالت: إذن لن يضيعنا. هذا هو مطلق التسليم، مطلق الخضوع، مطلق الانقياد الصادق والخضوع المحبب إلى الأنفس. ومن يستمع رد هاجر لا يستعجب والله رد إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن أعظم مؤثر في تربية الأبناء هم الأمهات، فهاجر هي من زرعت في نفس إسماعيل التسليم، هي من زرعت في قلبه عند غياب أبيه إبراهيم احترام مكانة الأب وتوقيره والاستجابة لأمره. أيها المستمعون والمستمعات، التفاتة لا أستطيع أن أتجاوزها، إن العلاقة بين الأب وابنه في قصة الفداء لا يمكن أن نمر عليها مرورا عابرا، فالدرس منها عظيم. وما أحوج الآباء اليوم الذين يشتكون من العقوق وعدم القدرة على ضبط سلوك أبنائهم إلى التفكر في سر تلك العلاقة. يصف الله تعالى العمر الذي وصل إليه إسماعيل عندما جاءه أمر الذبح بالتعبير القرآني: فلما بلغ معه السعي. معه تعني أن ثمة قربا بين إسماعيل وإبراهيم لم تقطعه المسافات التي كانت بينهما، فالأب المغترب كان قريبا حبيبا صديقا لابنه رغم بعد المسافات بينهما. فالأب كان نزيل فلسطين والابن نزيل مكة، فبعد المسافات ليس عائقا أمام جسر الهوة بيننا وبين أبنائنا، والمعول عليه نوعية العلاقة بالأبناء لا طول المكث معهم. فكم من أب يعيش مع أبنائه غير أنه فقد بوصلة التأثير فيهم، وكم من أب بعيد عن أبنائه قريب من قلوبهم صنع وشكل شخصياتهم من بعيد. أيها الكرام والكريمات، لما وصل الجميع في قصة الفداء إلى لحظة التسليم العظمى وقال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، وهنا حانت لحظة التنفيذ. جاء الشيطان لإبراهيم في محاولته الأخيرة لثنيه عن تنفيذ الأمر الإلهي. جاءه يذكره بعاطفة الأبوة، يذكره بحنان الأب على ابنه وبسنوات الانتظار التي طالما انتظرها. جاء ومعه كل المكائد، وكلما جاء إبليس يحاول أن يصد إبراهيم عن كمال التسليم لأمر الله وأن يضعف في قلبه عظيم التعلق بربه، تناول إبراهيم الحصيات من الأرض ورجمه بها. جاءه مرة ثم أخرى ثم ثالثة، في كل مرة كان إبراهيم يرجمه بقلب ثابت ويقين لا يتزعزع، لأن من صدق مع الله هانت عليه وساوس الشيطان كلها. فصار رمي الجمرات في مواضعها الثلاثة في هذا اليوم منسكا للحجاج، يتجدد به معنى الصدق والتسليم لله تعالى على هدي إبراهيم الخليل عليه السلام في طاعته وامتثاله لأمر ربه. ولما نجحت العائلة المؤمنة في الاختبار العظيم الذي وقع عليهم، سلب الله من سكين إبراهيم التي أعدها للموقف خاصية القطع، وأنزل الله تعالى من السماء كبشا عظيما فداء لإسماعيل، وجعل في أيام منى مناسك تتعلق بهذه القصة العظيمة. اليوم يمكث الحجيج ثلاثة أيام في منى يرمون الجمرات، وفي يوم النحر وأيام التشريق يذبح الحجيج نسكهم ويذبح غير الحجيج أضاحيهم، كل ذلك تخليدا لصدق تلك العائلة مع الله. أيها الكرام، أيام منى تمضي والدروس عظيمة، وإبراهيم عليه السلام وعائلته أعظم الحاضرين فيها. فمن كان شعاره حفظ مقام الله والتضحية لأجل دينه، كان الخلود في الدنيا والآخرة هو جزاؤه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الله أكبر ولله الحمد.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة محمد وسورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة محمد وسورة الفتح.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

صوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: موسى.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.